0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

فإن الملك ليس بعيدا عن الحزانة، وقد يكون المرض أحيانا سببا في الشفاء. كذلك يقول: أحيانا يقولون إني مجنون، ولكن قليلا من الجنون هو أروع الفنون.

يوجد فيلم آخر تناول قصة فان كوخ اسمه لوفينج فينسنت. فينسنت هو الاسم الأول لفان كوخ. هو فيلم رسوم متحركة تاريخي درامي للكبار، صدر عام 2017. هو أول فيلم رسوم متحركة طويل مرسوم بالكامل. الفيلم كان إنتاج مشترك بين بولندا والمملكة المتحدة بتمويل من معهد الفيلم البولندي، وجزء منه عبر حملة تمويل جماعي على موقع كيكستارتر. بدأت فكرة الفيلم كفيلم قصير مدة 7 دقائق عام 2008، وقامت المخرجة كوبيلا وهي رسامة أيضا بتحويل الفيلم بعد دراسة تقنيات الفنان وقصته من خلال رسائله باستخدام تقنية الرسوم المتحركة بالتتبع. كل لقطة من لقطات الفيلم البالغ عددها 65,000 لقطة هي لوحة زيتية على قماش أبدعت باستخدام التقنيات نفسها اللي استخدمها فان كوخ، وتم رسمها على يد فريق مكون من 125 فنان من مختلف أنحاء العالم. حظي الفيلم بإشادة نقدية واسعة، وفاز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بحفل توزيع جوائز الفيلم الأوروبي ببرلين. كذلك رشح لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بحفل توزيع جوائز الأوسكار 90. هذا الفيلم ما كان مجرد فيلم عن فان كوخ، لكن تجربة فنية غير مسبوقة. كل مشهد بير رسم يدويا بأسلوب اللوحات الزيتية تماما مثل ما كان يرسمها فان كوخ بنفسه. يعني تتخيلون شلون مستمعين الكرام فيلم كامل مكون من آلاف اللوحات المرسومة بالزيت، والنتيجة كانت مدهشة بصريا، كأن المشاهد ما جاي يشوف فيلم لكن يصير داخل لوحة حية. الفيلم ما يحاول فقط سرد حياة فان كوخ، لكن يحاول الدخول إلى روحه من خلال الألوان المضطربة، السماء المتحركة، الوجوه الحزينة، وكل شيء يبدو وكأنه ينبض بمشاعره. والجميل أنه الفيلم ما قدم فان كوخ كعبقري مثالي، لكن كإنسان هش، شخص يحاول فهم العالم.

أنا من الأشخاص الذين يحبون ويجلون كل من يضيف جمالا إلى قساوة هذه الحياة الصلبة، من يكتب شعرا أو يعزف لحنا أو يرسم منظرا أو يصنع أي إضافة جميلة مهما كانت صغيرة، من يعد باقة ورد أو يهتم برف كتب أو بمنضدة تحتوي تحفا وتفاصيل دافئة، أحييهم دائما وأعبر لهم عن إعجابي واحترامي واعتزازي. أعتبر هؤلاء صناع طعم الحياة وراسمي ألوانها، هم الفسحة التي نلجأ إليها من جد العمل ومشقته ومن وهج شمس الحياة ولاهب ريحها، هم الاستراحة التي تحتاجها النفس في طريقها الطويل. ولذلك فإني أكتب لهم رسالة حب وامتنان، شكرا لأنكم تجعلون الحياة أقل قسوة وأكثر إنسانية وجمالا. ربما لم يكن فينسنت فان كوخ يتخيل أن السماء التي رسمها في ليلة مضطربة من لياليه ستمضي بالحركة يوما على شاشة سينما ويتأملها ملايين البشر في أنحاء العالم، وربما لم يتخيل أنه بعد سنوات طويلة ستتحول أعماله إلى أفلام وكتب ومعارض وأغاني، لكن الفن يفعل ذلك دائما، يمنح الأشياء عمرا أطول من أصحابها. فالرسام يرحل وتبقى لوحته شاهدة على ما أحب وما حلم وما عانى، ثم تأتي السينما فتمنح تلك الألوان صوتا وتمنح تلك الحكايات حياة جديدة، وهكذا لا تنتهي القصص الجميلة بل تنتقل من لوحة إلى شاشة ومن جيل إلى جيل، لتظل حية ما دام هناك من يتأمل الجمال ويبحث عن المعنى. ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سينما تايم. كان معنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة الأخوان علي وحسين عبد الباقي، وأنا أحمد الزبيدي أحييكم شاكرا لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقي، ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالا حين ننظر إليها بقليل من الجمال.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

أشعلت الصورة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقدم عطره إلى الرئيس السوري أحمد الشرع منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي منصات التواصل الاجتماعي والتعليقات بين استهجان وإعجاب والتحليلات للخطوة خلف تلك المبادرة من الرئيس الأمريكي وعالمياً لم تقرأ كلقطة بروتوكولية عابرة بل كرسالة مركبة في عالم تدار فيه السياسة بالرموز بقدر ما تدار بالقرارات وتحولت زجاجة العطر إلى أسئلة هل نحن أمام إشارة سياسية محسوبة؟ أم أمام واحدة من حركات ترامب المدروسة لجذب الانتباه وتصدر المشهد؟ الضجة التي أثارتها الصورة لم تنبع من الهدية بحد ذاتها بل من اجتماع عناصر غير مألوفة في لحظة واحدة رئيس أمريكي معروف بتحويل ذاته إلى علامة تجارية ورئيس سوري مثير للجدل في مرحلة انتقالية من تاريخ بلاده والمنطقة أيضاً ومنتج استهلاكي يستخدم كوسيط سياسي وبصري.

بعيداً من التحليل السياسي، كشف مقطع الفيديو الذي جمع الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري عن الترحيب الخاص، وقال ترامب وهو يزيل الغطاء الذهبي لزجاجة العطر الخاصة به: هذا عطر رجالي، إنه أفضل عطر، قبل أن يرش منه على الشرع ويشير إلى أن هناك زجاجة ثانية مخصصة لزوجته. وذلك الفيديو فتح باب التساؤل عن نوع العطر الذي يستخدمه ترامب. يستخدم دونالد ترامب عطوره الخاصة التي تحمل اسمه وروج لها، وأحدثها عطر فيكتور 4547 الذي أطلقه العام الحالي كرمز للنجاح والقوة، وهو عطر فاخر يأتي في زجاجة ذهبية على شكل تمثال ويسوق للرجال والنساء الذين يحبون الفوز ويجمع بين نفحات الهيل والأخشاب العنبرية. ويشير عطر فيكتور إلى فترتي رئاسة ترامب 45 و47 وسعيه إلى العودة، ويرمز إلى الفوز والقوة والنجاح. أما سعره فليس بمتناول الجميع، إذ يبلغ نحو $250 للزجاجة. أما عطر ترامب الآخر الذي يحمل اسم فايت فايت فيركز على القتال بحسب ما يدل معناه. وبالنسبة إلى فراغرانس عام 2004 فهو أول عطر له، وكان أكثر ابتكاراً ويجمع بين السوسن والأعشاب الحارة والفلفل، ولكنه لم يعد متوفراً كما تذكر تقارير.

لم يعد إطلاق رئيس دولة أو نجم رياضي عالمي لمنتج يحمل اسمه مجرد نزوة تجارية أو محاولة لركوب موجة استهلاكية عابرة، بل ما نشهده اليوم هو تحول بنيوي في مفهوم القوة والنجاح. الاسم نفسه أصبح اقتصادياً قابلاً للتسييل والتوسع وإعادة التدوير خارج السياسة والملاعب، فعطر ترامب ليس حالة معزولة بل مثالاً واضحاً على هذا التحول. منتج بسيط ورمزي، لكنه محمل بدلالات القوة والفوز والهيبة، وهو في جوهره ليس عطراً بقدر ما هو قطعة من هوية ترامب المثير للجدل. في السابق كان رجل الأعمال أو السياسي أو الرياضي يكتفي بعقود رعاية أو إعلانات يظهر ويروج ويدفع له مقابل ذلك، لكن المنطق تغير اليوم لأن الأجر محدود زمنياً، أما الملكية فتعني دخلاً مستداماً وقيمة تراكمية وقدرة على التوسع إلى ما لا نهاية. وحين يطلق الشخص ماركة باسمه فهو لا يبيع صورته فقط بل يملكها اقتصادياً، ويصبح المنتج قناة دخل مستقلة، ويمكن توسيعه لاحقاً إلى خطوط جديدة، أي عطور أو أزياء وعناية شخصية وإكسسوارات أو حتى مكملات غذائية، أي أنها قفزة من اقتصاد الرعاية إلى اقتصاد المنظومة. الميزة الأخطر التي يملكها الرؤساء والنافذون والرياضيون اليوم ليست المال بل الجمهور، لأن لديهم ملايين المتابعين والولاء العاطفي والدخول اليومي عبر المنصات الرقمية، كلها تحولت إلى شبكة توزيع جاهزة قبل إطلاق أي منتج، مما يعني أن صاحب الاسم لا يبدأ من الصفر مثل أي شركة ناشئة ولا يحتاج إلى إقناع السوق بوجوده، فالسوق تعرفه أصلاً. لذلك فالإطلاق يتم خلال ساعات، والتسويق يحصل تلقائياً عبر الجدل أو الإعجاب أو حتى الرفض، وفي حالات كثيرة مجرد الاستقطاب بحد ذاته يصبح أداة بيع.

ليست مصادفة أن يكون العطر من أكثر المنتجات التي يختارها الرؤساء ورجال الأعمال أو الرياضيين، فالعطر سلعة رمزية بامتياز، وهو لا يشترى لوظيفته فقط بل لما يمثله من حضور وجاذبية وقوة وأناقة أو انتماء. ويسمح العطر ببيع الشخصية للتركيبة، ويمكن تسويقه كإحساس بالفوز أو كتجربة نجاح أو كامتداد لأسلوب حياة معين، وهو في الوقت نفسه سهل التصنيع عبر الترخيص ولا يحتاج إلى بنية صناعية ضخمة، ويمكن تسعيره بمرونة عالية. وعليه فإن إطلاق علامة تجارية شخصية هو أيضاً أداة للتحكم بالرواية، فالسياسي الذي يغادر المنصب ولا يريد أن يبقى أسير الأرشيف أو النقد يعيد عبر منتج يحمل اسمه تقديم نفسه كما يريد، رجل حاسم وواثق وقيادي أو حتى أسطورة شخصية. والأمر نفسه ينطبق على الرياضي بعد الاعتزال، فالماركة تصبح وسيلة للبقاء في الوعي العام ليس كنجم سابق بل كهوية مستمرة، والمنتج هنا يحفظ الحضور ويعيد إنتاج الصورة بدلاً من أن تتآكل.

وبما أن المنصب السياسي له نهاية والمسيرة الرياضية لها عمر بيولوجي، تبقى العلامة التجارية بلا سقف زمني، ويمكن توريثها أو بيعها أو تحويلها إلى مؤسسة قائمة بذاتها. ولهذا يصف كثير من أصحاب هذه المشاريع منتجاتهم بأنها إرث وليست مشروعاً. ولا يقاس النجاح الحقيقي في هذه الحالة بعدد القطع المباعة فقط، بل بقدرة الاسم على التحول إلى علامة تعيش بعد صاحبها، أو في الأقل بعد ذروة حضوره. ولكن لهذا المسار ثمناً، فالماركة الشخصية شديدة الحساسية لأية أزمة وأية فضيحة أو موقف سياسي أو تراجع في الشعبية، مما ينعكس مباشرة على المنتج. كذلك إذا شعر الجمهور بأن المشروع بلا روح أو أصالة يتحول سريعاً إلى مادة سخرية، أيضاً قد يواجه المنتج خطر التشبع، خصوصاً في قطاعات مثل العطور والعناية الشخصية، فتتشابه المنتجات وتتنافس القصص أكثر من الجودة. يذكر أن الرئيس ترامب لم يكتفي بالعطور، بل أنشأ منظومة واسعة تحمل اسمه. فإضافة إلى العطور، أنتج ساعات وأزياء وعقارات ومنتجات ترخيص مختلفة، معتمداً على اسمه كرمز للقوة والنجاح، ومحولاً الجدل السياسي إلى محرك للبيع. أيضاً الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وبعد فترة الرئاسة، لم يطلق منتجات استهلاكية مباشرة، لكنه أسس علامة فكرية إعلامية، غير جراوند في الإنتاج الإعلامي، تدار كماركة تحمل رؤيته وقيمه. وعام 2018 تعهد هو وزوجته ميشيل بإنتاج أفلام ومسلسلات ووثائقيات عبر صفقة مع منصة نتفليكس، بهدف سرد قصص مؤثرة تسلط الضوء على أصوات متنوعة وتعزز التعاطف والفهم بين الناس. وأنتجت الشركة بالفعل أعمالاً بارزة مثل فيلم أمريكان فاكتوري.

ومن الرياضيين هناك لاعب كرة السلة الشهير الأمريكي مايكل جوردن، الذي تحول من لاعب إلى علامة تجارية عالمية مستقلة تشمل ملابس وأحذية رياضية، وتجاوزت مفهوم الرعاية لتصبح إمبراطورية أزياء وثقافة شبابية. أيضاً لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أطلق علامة متكاملة تشمل العطور والملابس الداخلية والأحذية والفنادق. ورونالدو بالمناسبة يبيع أسلوب حياة لا مجرد منتج عبر بيستانا، التي لا تعد مجرد علامة تجارية فندقية بل احتفاء بالحياة والطاقة الشبابية. وانبثقت هذه العلامة من شراكة بين رجل أعمال برتغالي يدعى ديونوسيو بيستانا ورونالدو، وهي رائدة في كل مدينة تحل فيها، وكل فندق مصمم للضيوف الباحثين عن أسلوب حياة نشط وجريء بمثابة تكريم للثقافة المحلية في البرتغال. ومن الرياضيين أيضاً ليبرون جيمس، الذي يعد من أعظم لاعبي كرة السلة في تاريخ اللعبة، وشارك في إنشاء منصات ومشاريع إعلامية وتجارية تحمل اسمه وتوجهه، مما جعله شريكاً لا واجهة. لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام يعد نموذجاً متقدماً في بناء الماركة الشخصية بعد الاعتزال الرياضي، فأطلق علامات في العطور ونمط الحياة، أبرزها هاوس 99 للعناية الرجالية، مستثمراً صورته كرمز للأناقة والانضباط والرجولة الحديثة.

وهناك كثر من الفنانين العالميين الذين دخلوا عالم إنتاج ماركات خاصة بهم، من بينهم على سبيل المثال المغنية الأمريكية اللاتينية جينيفر لوبيز، وهي من أوائل النجمات اللواتي فهمنا مبكراً قيمة الاسم كعلامة تجارية مستقلة، وأطلقت سلسلة عطور ناجحة منذ مطلع الألفية قبل أن تعود بقوة عبر جاي لو بيوتي، فحولت صورتها المرتبطة بالجمال الدائم والعناية بالبشرة إلى مشروع تجاري متكامل. وهنا نجاحها لم يشمل فقط المنتج، بل قام على سردية الاستمرارية والتجدد وكيف تبقى أيقونة بعد عقود في الضوء، والقدرة على إعادة تعريف الذات مع تغير العمر والدور والجمهور. ولبنانياً، أطلق مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب عطره الخاص منذ أعوام قليلة، ومن خلاله بات ينافس العطور العالمية من منطلق وجوده في عالم الجمال والأزياء منذ عقود. لماذا تنجح مثل هذه الأمثلة؟ ببساطة لأن تلك الشخصيات امتلكت الماركة التجارية ولم تكتفي بالترويج لها، لأن المنتج كان امتداداً طبيعياً لها، ولأن الجمهور يشعر بأنه يشتري قصة وهوية لا سلعة فقط. ونجاح هذه التجارب يرتبط بثلاثة عناصر حاسمة: ملكية حقيقية للماركة، وجمهور جاهز يعمل كشبكة توزيع، وقدرة على تحويل السيرة الشخصية إلى قصة قابلة للبيع. أما الفشل فيأتي حين يشعر الجمهور بالافتعال أو غياب الأصالة، أو حين تتحول الماركة إلى عبء يرتد على صاحبها في لحظات الأزمة.

حين يطلق الشخص الناجح في أي مجال كان ماركته الخاصة، فهو يراهن على اسمه كعملة اقتصادية، وكذلك القدرة على تحويل الهوية إلى مشروع متماسك يعيش حتى خارج الأضواء. وإطلاق المشاهير سواء كانوا رؤساء أو رياضيين أو فنانين أو حتى سياسيين لماركات تحمل أسماءهم لم يعد تفصيلاً تجارياً، بل تحول إلى ممارسة مدروسة تعكس انتقال النفوذ من المجال الرمزي إلى السوق مباشرة، حيث بات الاسم رأس مال بحد ذاته يستثمر ويسوق ويدار كأصل اقتصادي مستقل لا كوسيلة ترويج عابرة. ويشكل العطر والأزياء والعناية الشخصية تحديداً أدوات مثالية لهذا التحول، لأنها تبيع الهوية قبل المنتج، وما يشتريه الجمهور ليس الرائحة أو القماش فقط، بل صورة النجاح والجاذبية والقوة أو الاستمرارية التي يجسدها صاحب الاسم. هنا يصبح المنتج امتداداً للسرد الشخصي ووسيلة للسيطرة على الصورة العامة بعد انتهاء المنصب أو الاعتزال أو تراجع الظهور الفني. وما نشهده هو إعادة تعريف للسلطة في العصر الحديث، أي سلطة لا تقاس فقط بالقرار أو الإنجاز، بل بالقدرة على تحويل الحضور العام إلى اقتصاد دائم. وفي هذا السياق لا تعود الماركات الشخصية مجرد منتجات استهلاكية، بل أدوات نفوذ ناعمة تعيش في السوق بقدر ما تعيش في الوعي العام. وفي عالمنا الحالي لم يعد السؤال هل المنتج جيد؟ بل هل الاسم قادر على البيع؟

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: حين قررت دول العالم أن تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، كان ذو الإعاقة أول من التفتت إليهم، لا بوصفهم فئة ضعيفة، بل باعتبارهم أصحاب حق كامل وكرامة لا تمس. هناك تصمم المدن لأجلهم، تفتح الأبواب قبل أن يطرقوها، وتمهد الطرق قبل أن يصلوا إليها. لكن حين نقترب من المشهد هنا في العراق عموما وفي البصرة تحديدا، تبدو الحكاية مختلفة. عندنا لا يبدأ الألم من الإعاقة وحدها، بل من الطريق إليها، من الرصيف، من الدائرة، من النظرة، من الإجراءات الثقيلة، ومن الحقوق التي تؤجل حتى تفقد معناها. استمعنا إلى قصص كثيرة، قصص لا تبحث عن شفقة بل عن إنصاف، لا تطلب المستحيل بل الحد الأدنى من الحياة الكريمة. في قصتنا هذه لسنا شهود اتهام ولا نكتب بيانا غاضبا، نحن فقط ننقل ما سمعناه بصدق وبمسؤولية وبوجع إنساني صامت. من هنا تبدأ حكايتنا، ومن صوت يعرف هذا الملف من الداخل ويعيش تفاصيله كل يوم، نفتح باب الاستماع إلى مها، مسؤولة شعبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مديرية الشباب والرياضة في البصرة.
4: كثير من المباني غير مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني كثير من الأشخاص يعانون من هاي المسألة أنه ماكو بيئة صديقة مناسبة لأشخاص ذوي الإعاقة، وأنا واحدة من الناس اللي عانيت من هاي المسألة لكوني أنه أنا كملت بكالوريوس وحاليا طالبة ماجستير الحمد لله، بس أيضا كان القسم فوق فكنت أضطر أصعد وأنزل، يعني هاي المسألة كانت يعني جدا معاناة لي، هو عن طريق الكرسي المتحرك يعني أنا كنت أصعد يعني بمساعدة على الطلاب، بس كنت أنا وحدي يعني أنا أمشي المسافة منه وحدي على ما أوصل للدرج الطلاب يصعدوني يحملوني، يعني منا تقريبا 3 نفرات يعني يشيلوني يصعدوني للدرج، والدرج كان حتى ضيق يعني حتى ناس تصعد وتنزل أشوف يعني ما أقدر يعني كلش ضيق يعني يادوب يكفي نفر نفرين، فيعني شوي كانت بها معاناة المسألة. وأنا طالبت طبعا يعني أول ما داومت دخلت على يعني العميد وقلت له يعني وفروا لي قاعة على جوا يعني شنو المشكلة، قالوا مع الأسف ما عندنا قاعات، ماكو في قاعات فارغة يعني كلها قاعات فوق ومضطرين أنه تصعدين.
3: شاهد آخر على الخلل، جاسم الكعبي نائب رئيس منظمة تحدي المعاقين في البصرة، نستمع إليه وهو يقيم واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في دوائر الدولة بوضوح قاس ومن دون تجميل. إلى جاسم نترك الصوت ونترك لكم الحكم.
5: قضية إمكانية الوصول قضية مهمة جدا، وإحنا يعني نسعى من هيئة الاستثمار بأن تلزم المستثمرين بتوفير المصاعد أو الرمبات اللي يعني يقدر يستخدمها الشخص من ذوي الإعاقة الحركية. طبعا الإعاقة الحركية هي من أكثر الإعاقات صعوبة بقضية يعني التعليم والدراسة والجانب التعليمي. أنا أقيم تقييم ما أقول لك يعني نسبته 0%، لا دون 0%، يعني احنا جاي نعاني كاشخاص ذوي اعاقه حركيه من قضيه امكانيه الوصول. جاي نشوف يعني اغلب الدوائر اعيد بناها ولم يؤخذ بنظر الاعتبار قضيه ذوي الاعاقه وبالاخص الاعاقه الحركيه.
3: بابتسامه خفيفه تخفي اكثر مما تقول، مها لا تسال عن العناوين ولا عن المكاتب ولا عن الوقت، سؤالها الوحيد قبل اي زياره أكو درج؟
4: من الطرفة يعني من أرض أطلع فد مكان أسألهم أكو درج لو لا، حتى أتأكد أنه حتى لا سري معاناة، يعني شو المشكلة إذا وفروا مصاعد للمباني الحكومية يعني ما أشوف إلها فالتكلفة معينة تكون صديقة لذوي الإعاقة، يعني حتى ما تكون معاناة إلهم. حقيقة دخلت وتفاجأت أنه ما شفت أي مسؤول حكومي يهتم بهذه الفئة، يعني ظليت أصافني أقول يعني مع الأسف المفروض أنه يكون فد مسؤول حكومي يقدر هنا على الأقل يشوف معاناتنا، يلقي نلقي فد فكرة معينة أنه هذا إن الناس من الأشخاص ذوي الإعاقة لهم فد معاناة المفروض الحكومة تلتفت إليها ولو لشيء بسيط. موجودة القوانين، موجودة قانون رقم 13/2013 أعتقد، لكن ماكو أي تفعيل لهذه القوانين. يعني أنت لو تقرأ القوانين تقول ما شاء الله الأشخاص ذوي الإعاقة في القمة، لكن مع الأسف ماكو أي تفعيل لهذا القانون، وإحنا نطالب الحكومة أنه تفعل هذه القوانين حتى يعيش الأشخاص من ذوي الإعاقة عفوا في كرامة وفي عزة من ولا المعاناة اللي يعانيها.
3: بالعودة إلى جاسم الكعبي الذي لا يتكئ على العاطفة وحدها بل على القانون وعلى الأرقام التي لا تجيد المجاملة، يتحدث إلينا وهو ممسك بالدستور كنقطة أخيرة في النقاش، لا يطلب امتيازا إنما حق مكتوب، يناشد ويطالب بأن تمارس الحكومة واجباتها كما ينبغي لا أكثر ولا أقل، وذلك أضعف الإيمان.
5: دائما ما نعاني من قضية تهميش وإقصاء من قبل الحكومة المحلية وعدم تسليط الضوء على شريعة ذوي الإعاقة إلا ما ندر يعني، وهذا الشيء يعني احنا دائما نفتقر في محافظة البصرة، مع العلم بأنه في التعداد السكان الأخير كانت نسبة ذوي الإعاقة 16%، نسبة جدا كبيرة ويجب الاهتمام يعني بها من قبل مجلس معاوضة البصرة من خلال يعني تفعيل القوانين المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللي هي القانون 38 لسنة 2013 المعدل بالقانون.
0: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الآيات المباركة تناولت جوانب هامة أعرض لها إن شاء الله. أول ما يلفت النظر أو أول ما يلفت النظر أن الله عز وجل ذكر حقا للناس، حق السائل وحق اليتيم، وذكر حقه بالأخير، يعني قدم حق اليتيم وحق السائل على حقه، لأن فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قدم حق اليتيم وحق السائل على حقه، لماذا؟ الحقيقة هناك أسباب. السبب الأول أن اليتيم والسائل ذولا من المحتاجين، من الفقراء، اثنينهم من عباد الله الفقراء، والله غني، وقطعا الفقير في باب العطاء يقدم على الغني، لأن في مثل هذا ذولا موضع حاجة، اليتيم موضع حاجة والسائل موضع حاجة، والله عز وجل غني عن العباد، فإذا قدم حق من يحتاج الرعاية فلأنه عين العدل. هاي ناحية. ناحية الثانية الفت نظرك إلى أنه بالنسبة لليتيم أمر بأن لا يقهر، يعني قدم له فعل الرقة والشفقة والعطف عليه، وبالنسبة للسائل قدم له أيضا فعل العطاء وفعل الإحسان إليه، لكن بالنسبة لله عز وجل بحدث بنعمته بس، يعني قول هنا فعل وهنا قول. ليش؟ لأنه الله عز وجل مو بحاجة إلى الفعل، مو بحاجة للعطاء، فلذلك اللي بحاجة للعطاء انطى فعل، يعني يفعل، يعني يحسن إليه، وهذا يجاب إلى سؤاله، لكنه بالنسبة إلى الباري عز وجل بس يثنى على نعمه. اثنين، ثلاثة، أن كل عمل يمكن أن يعمله الإنسان، يعني كل خير يمكن يسويه الإنسان هو بالواقع من الله. شلون من الله؟ يعني تصور إحنا الواحد من عندنا لما يريد يحسن إحسان، أنا أريد أسوي خير مثلا أو أريد أحسن، هذا الخير اللي أسويه شنو؟ يعني إما أن أطعم مسكين مثلا، إما أن أعطي محتاج، زين، إما أن أعلم جاهل، فلن يجي الإحسان اللي يقدر يسويه الإنسان. لأن كلهن منين؟ مو من عندي أنا، لأنه أنا ما لي قابلية، ما عندي قابلية أعطي نفسي القدرة على العلم. يعني كان ممكن أن الله يخلق مخي مثل ما يخلق مخ باقي الحيوانات، ما عنده قدرة على التقاط المعلومات، لكن الله عز وجل ميز المخ الإنساني أعطاه قدرة على التقاط المعلومات، فالنعمة منه. أي من ناحية. من ناحية ثانية، الشيء اللي أعطيه أريد أحسن به، أريد أعطي واحد أموال، الأموال إما طعام أو ملابس أو نقود، وكلها من خلق الله، من عطاء الله. الباري إذا ما يعطيني قدرة على الاكتساب، إذا ما يعطيني قابلية على الحركة أقدر أكتشف أنا وأحصل شيء؟ طبعا. إذن كلها منه، كل شيء منه عائد إليه بداية ونهاية. شايف؟ فإذا بالواقع إذا قدم الله عز وجل هذه الحقوق فلأنها كلها عائدة إليه. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع إلى صلب الآيات الكريمة. أول ما قالت الآية الأولى فأما اليتيم فلا تقهر. شوف، أكو عندنا
نظرية يبحثوها علماء الاجتماع. النظرية سموها نظرية الاستبطان الذاتي. اوضح فيها شنو هي نظرية الاستبطان الذاتي. انا مرة انا اريد ابين الواحد ان الجوع مو زين. اجي اشرح له اقول له الجوع الى اثار سيئة. الجوع يخلي الانسان ما يعرف يفكر. الجوع يخلي الانسان عرضة لان يبيع اخلاقه يبيع دينه. الجوع الجوع الفاقر. اجي مرة ابين الهياب باللفظ بالقول زين. ومرة لا مو بالقول الازمة اجوعه شايف ما اعطي طعام احب شعن الطعام فترة طويلة. اذا ضاق الجوع عمليا يفهم الجوع اكثر من الفهم النظري. يعني مو مسألة حكي يصبح ضايقة يعني جايع وحاش بألم الجوع. هاي معنى نظرية الاستبطان الذاتي. يعني الانسان يعيش الحالة يعيشها تماما لان اذا عاشها الها اثر عليا كبير غير الاثر القوي. زين. لاجل ذلك الله عز وجل خلى النبي ذاق اليتم. نبالي النبي عاش يتيم لانه توفي ابوه وهو حمل في بطن امه. وتوفت امه امنة وعمره 6 سنوات. وهيأ الله له حجر عبد المطلب جده. هو اللي استقبل جد عبد المطلب الواقع اوى ورعاه ونشأه. ثم من عند رأسا انتقل الى بيت ابي طالب رضوان الله عليه. عينا الفترات اللي يمكن ان يقضيها البيت كل رعاية لأم والأبو الله هي الى عبد المطلب وهي الى ابا طالب. طيب. فالنبي عاش اليتم. ذاق مرارة اليتم. ذاق لوعة اليتم. مو بس السماء امرته برعاية اليتيم. لا. هو الحالة عاشها. عاش بها وعرف اليتيم. ايش قد يتحمل الام. ذاق على الحالة عمليا. فلذلك الاية كل ما بها تذكره تقول له فأما اليتيم فلا تقهر. شنو المقصود هنا بالقهر؟ بعضهم يقول المقصود بالقهر يعني التقصير في رعاية حقه. اليتيم يريد له ولي والولي مثلا ما يرعى حقوقه يعتدي على أمواله ما يوفر له العطف ما يوفر له الحنان. على القهر بعضهم. البعض الآخر يقول لا القهر هو عدم تلبية رغباته المشروعة. سيجينا على خلال البحث إن شاء الله. بس خلال بيلك أو شنو منزلة اليتيم أو هالحالة هاي حالة اليتم. عندنا الرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله تقول أن اليتيم إن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش. ليه؟ رواية أخرى لما تمر تستعرض حالة اليتيم وتذكر حالة اليتيم وكيف يكون عرضة يعني مملوء حساسية يتأثر بسرعة. الرواية الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أن اليتيم إذا بكى يقول الله عز وجل من هذا الذي أبكى اليتيم الذي واريت أباه بالتراب. من الذي أبكى. ورواية ثالثة تقول من أشكن يتيما وأرضاه أرضاه الله يوم يحشر بين يديه. نبه لها التعبير من أشكن يتيما وأرضاه. شنو معنى أشكن يتيم؟ يعني هيئ له السكن والسكنة. السكن الاطمئنان النفسي. اليتيم عند فقر الى الى الى العطف الى المودة الى الرحمة. لانه الانسان مثل ما المعدة عند الجوع وتريد طعام والجسد يريد ملابس الروح النفس تريد اطمئنان تريد عطف تريد مودة تريد شفقة.
الطفل في امس الحاجه الى الشفقه. يعني التوازن النفسي ما يحصل عند الطفل الا في ظل الشفقه. ولذلك تيجي البيت اللي ما بي شفقه يطلع الولد بيه محطوم محطم الشخصيه. اذا بيت ما بي عطف ما بي تبادل الموده بين الابوين الطفل يترعرع وهو مريض نفسيا. فتعبير الحديث النبوي ان من اشكنه وارضاه ارضاه الله يوم القيامه. من اشكنه وارضاه يعني هيأ له دار للرعايه، هيأ له السكن الاطمئنان النفسي، هيأ له حاجاته. لان هذا يذني اذا ما توفر الى ذني الحاجات، اذا ما توفر الى يتحول مثل ما سبق ان ذكرت المعنى، يتحول المجرم الى كيان ناقص وبالتالي ممكن ان يتحول الى مجرم 100%. زين، فالنتيجه موضوع اليتم موضوع خطير جدا. ولهذا اللي يعتدي على قليل من امواله يعبر القران الكريم انما ياكلون في بطونهم نارا، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، انما ياكلون في بطونهم نارا. هذا واحد طبعا النبي صلى الله عليه واله من الصحابه قال له يا رسول الله، قال بلى. قال له انا عندي يتيم بحجري، عندي يتيم انا ولي عليه، بس هذا شاغلني اليتيم ماخذ وقتي. لان هذا اليتيم عنده اموال، عنده هبل وعنده بقر، فلن الحيوانات اللي عنده يحتاجن رعايه، واحد يشرف عليهن، اللي تمرض منهن يداويه، واللي يحتاج علف يعطيه علف، وكون يرعاهن على اي حال. فانا مشغول بامواله، في مثل هالحاله هي حق اخذ من امواله شيء ام لا؟ اجوري هي حق اخذها؟ قال النبي بلى، ولكن اش كثر الك تاخذ؟ يعني اللي تاخذ اش كثر؟ تاخذ اقل الامرين من اجرك او نفقتك. شلون يعني اقل؟ هذا اللي يفتون به الفقهاء. شلون يعني؟ يعني مثلا انا مصروفي اليومي 5 دنانير او 50 درهم مثلا، ولكن بنفس الوقت اجوري اليوميه 100 درهم. فلما اريد اخذ عوض عملي ايش كثر اخذ؟ اخذ حسب نفقتي، حاجتي للنفقه، لا اخذ حسب اجوري. يقولون لا، تاخذ حسب حاجتك للنفقه، ال50 درهم اقل شيء. او بالعكس، انا مثلا مصرفي افرض 100 درهم لكن اجوري 50 درهم، يقول تاخذ 50 درهم ما تاخذ اكثر، رعايه لمال اليتيم. قال له زين، بس بشرط شنو؟ قال له اذا نشدت ضالتها، يعني اذا ضاع منها واحد تروح تدور عليه، وتهنأ جربانها، الاجرب منها مثلا لبيداء بمرض تطببت تبيطرت على تعبيرنا، زين، وتلوط ثيابها تهيئ لها الماء والطعام تحت تشرف عليها على رعايتها، الك حق تاخذ الاجور. اذا رعايه اموال اليتيم مسألة يعنى بها الشارع، هذا إذا كان عند أموال. أما إذا ما عند أموال طبعا هذا رعايته من بيت المال، بينما ينفق يتورى واحد من المسلمين يتبرع ينفق عليه، لأن ورد في قول النبي صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وجمع بين الوسطى والسبابة. فواحد من المسلمين يتبرع برعايته وبالانفاق، واذا لا هذا من المصالح العامه تشرف عليها الدوله، الدوله نعم تكفيه باعتباره يتيم. زين، هذه الحاجه اللي يحتاجها اليتيم، تهيئتها وارضاء اليتيم واشباعه، هذا ما من شك انه موضع رضا الله عز وجل وموضع اطمئنان الضمير. لان انا ما اعتقد اكو مسلم يحمل ضمير ويمر بيتيم بحاجة ويقدر يدير وجهه عنه الا انسان نجحت منه الرحمة، لان اليتم حالة مؤثرة تأخذ اثرها من الانسان شاء ما بقى. قد تستغرب ان سورة
سورة نزلت في ذم من آذى يتيم. تدري شنو هي السورة؟ سورة المؤرخين، شوف المفسرين القرطبي أو غيره، يقولون أن أبا سفيان كان ينحر في الأسبوع جزور، بالسبوع يحط له جزور يذبحه. ولولا طبعا ما كانوا يعني عندهم نية عمل صالح، لا لا للتفاخر ما أكثر، على أن أقول لك فلان كريم عند جفنه شاعرهم يقول لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأشياخنا يضطرن من نجدة دما. هذا أن يقول لك فلان عنده لحم وعنده فريد ويطعم، هذا اللي عندهم. فكان ينحر بالسبوع جزور يوزع لحمه، فأقبل إليه يتيم أراد منه قطعة من اللحم فدفعه بالسيف وكذا ودفعه، فنزلت السورة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخره، لأنه دفع اليتيم عن تناول الطعام وهو بحاجة إلى الرعاية. والواقع رعاية اليتيم بمقدار ما هي عامل إنساني هي عامل أخلاقي، لأن كما قلت لك على اليتيم إذا عرض للضياع تحول إلى خطر على المجتمع، بالتالي بها حماية للمجتمع، بها الرعاية الإنسانية، بها رضوان الله عز وجل، كل ذلك في رعاية اليتيم، وخصوصا في الأوقات اللي يحتاج بها اليتيم إلى الرعاية. مثلا الله إن شاء الله لا يفجع أحد بأبيه أو يفجع بكافله ومعيله، راح يطل العيد ويأتي العيد وعند المسلمين أيتام، ويفتح اليتيم عينيه يشوف أبناء جاره يمينا وشمالا لابسين مثلا ملابس جديدة، بأيديهم لعب شيء طعام موفر لهم، وهذا يتلفت يتيم وقد يكون بائس محتاج ما عنده أحد يرد حاجته يسد حاجته أو يشبع جوعته أو يخليه بمستوى الأطفال الآخرين، بطبيعة الحال هذا يتحول إلى دموع، يعني يتحول إلى حشرات إلى آلام. تصور إذا أطل العيد وهتشي يتيم أكب بين ظهران المسلمين، لا تعتقد المحل اللي بيها يتيم من هالنوع الله يرحمهم أبدا، أكد لك الله يسلب رحمته عنه، لأن رعاية اليتيم فيها الفترة من أعظم القربات إلى الله عز وجل، خصوصا صدق الإنسان. ترى زكاة الفطرة إنما شرعت لهذا وأمثاله، أن قبل العيد يطلعها يعطيها إلى المحتاج، ولو يعطيها باسم القرض بعنوان القرض وبعدين يحتسبها عليه فطرة، ومو إلا يتقيد بالمبلغ، كلما يقدم كلما يزيد هو زيادة أجر وزيادة ثواب وزيادة نبل وأريحية وزيادة خلق تحكمه التربية، تحكمه التربية الإسلامية. زين، فيطل العيد غدا، الله الله بأيتامكم، الله الله بالبيوت الضعيفة، بالمرأة الأرملة، بالعاجز، باليتيم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رأيت المفسرين يقولون أن الله عز وجل إنما أبكى يعقوب زمنا طويلا على يوسف لأنه أكل ذات يوم طعام وإلى جانبه جار جائع غفل عنه، وإلا حاشا نبي الله أن يعلم به، نعم ما متنبه إلى وجوده. كثير من الروايات تقول أن عرض إلى هذا النوع من الابتلاء لأنه حرم الجار الجائع بدون قصد، طبعا كان اللازم مثلا، لأنه مثل ما يقولون حسنات المقربين سيئات الأبرار، أن المفروض في مثله أن يسأل عن جاره، المفروض في مثله أن يسأل عن المحتاج. لا تنسى هالمرتبة من مراتب الخلق العالي اللي يسجلها منه حاتم ابن عبد الله الطائي. حاتم ابن عبد الله يقول في داليته
اللي طالما كان الإمام أمير المؤمنين يتمثل بها، يقول يا ابنة عبد الله يا أم مالك ويا ابنة ذي البردين والأسد الوردي إلى ما صنعت الجاد فالتمشي لنا أكيلا فإني لست أكله وحدي، وحسبك داهم أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. يمك يقول كبد جائع يحن إلى القد، وأنت تبيت ممتلئ الكش من الطعام. لا تتصور البيت الذي لا رحمة فيه لا تحله الرحمة، ما خلق الله خلقا أحب إليه من الرحمة، لأنه الرحيم وأحب من عباده أن يتخلقوا بأخلاقه عز وجل. والله الله إذا مر العيد عليكم، الله الله بيتاماكم، الله الله بمحوجيكم، الله الله بيتام المسلمين. إذا البلدان هنا غنية وما أكو واحد هو مصرف لأمثال هذه الأمور، أكو بلدان أخرى بها يتامى المسلمين يتعرضون الآن إلى الجوع إلى الفاقة. ذهب آباؤهم بفعل الظالمين ومكثوا جياع، هؤلاء الله الله بهم في كل قطر من أقطار الأمة الإسلامية الواقع. فالله عز وجل يقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. أما السائل أكو بها رأيين، الرأي الأول أن المراد بالسائل يعني السائل العلمي، إذا إجاك واحد يسأل مسألة لا يكون السير أخلاقك ويا ضيقة، لا أجيبه. نعم، إذا سأل سؤال علمي سؤال استفادة أجيب. أذكر لما دخل الإمام الباقر سلام الله عليه إلى الشام، هشام بن عبد الملك، لما دخل الإمام الناس التفوا حوله وانثالوا عليه بمسائلهم، كان موضع تقدير الناس موضع ترحيب الناس. واحد من أهل الشام سأل هشام قال من هذا؟ قال له هذا نبي الكوفة يسمي نفسه باقر العلم ويدعي أنه ابن رسول الله. قام الأبرش الكلبي، ذولا بنو كلب أخوان الأمويين، الأبرش قام تصدى لسؤال الإمام أقبل إليه، قال يا ابن رسول الله؟ قال بلى. قال إذا حشر الله الخلائق فماذا يأكلون ويشربون إلى أن يفرغ من حساب الخلائق؟ آخر مؤال آية تقول في يوم مقداره 50,000 سنة، هذول يردون طعام يندون يردون شراب، شو يأكلون يوم القيامة؟ ماذا يأكل الناس ويشربون حتى يفرغ من حساب الخلائق؟ قال له الإمام إن الله يحشرهم إلى جانب أرض نقية من الخبز وفيها أنهار متفجرة يأكلون ويشربون إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. قال له الله أكبر، ما أشغلهم يومئذ عن الأكل والشرب. يقول له أندولا وين من الأكل وين من الشرب، يا حال حتى يأكلون ويشربون. قال الإمام هم في النار أشغل أم في الحشر أشغل؟ قال لا طبعا اللي بالنار، هذا اللي بالنار بعد بأي حالة. قال لا ذلك صحوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. المسألة الإنسان إذا بيه حياة وعنده قدرة على الطلب معدته تشتغل يريد طعام. زين، تصدى له سائل آخر قال ابن رسول الله لي إليك حال. قال سل. قال اخبرني عن معنى قوله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. شنو معنى فتق السماوات وفتق الأرض؟ قال الإمام كانت السماء رتقا ففتقها الله بالمطر، يعني كانت مغلقة لكن الله عز وجل هيئ بها الأسباب اللي تسبب المطر فتقها بالمطر، وكانت الأرض رتقا ففتقها بالنبات، يعني جعل الأرض صالحة للزراعة، الطاقة قابلية الإنبات
وجعل السماء تمطر الارض حتى يتم الانبات. ولذلك العرب تسمي المطر بعل الارض. يقول الشاعر: ودينة مشعلة البوارق تبكي على الارض بكاء الوامق، تلقح بالقطر بطولا للندى. فالقطر بعل للتراب العاتق. والواقع هذا هي تشرح لنا معنى السماء، تشرح لنا الواقع معنى السماء، ان السماء هو ما سما على الرؤوس الافلاك الفضاء اللانهائي. يعني نفس التعبير العلمي، نفس التعريف العلمي. زين، فالإيمان يقول له: الله فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات. وهذا معنى قوله تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما. إذن الإيمان سلام الله عليه مع انشغاله، كل من يتصدى لسؤاله كان يجيبه. المفروض أن العلم عليه صدقة، تعليم الجاهل. القرآن يقول للنبي: أما السائل فلا تخبش، بشرط بشرط أن يكون السؤال معقول، مو أسئلة لا معنى لها. ومثلا واحد يقول للنبي صلى الله عليه وآله، يقول له أن آدم لما ذهب إلى الحج بيش حلق، شنو الشيء اللي حلق به شعره؟ شعره وفشي محل ابتلاء. هاي أذكر فد واحد إجا سأل الشعبي، شعبي قاعد بالمسجد طبع لي واحد، قال له: لما اهبط آدم الى الارض وتزوج حواء ماذا كان النثار؟ يعني الشيء النثار، احنا عندنا ما اقول ملبس جبوب الزفاف مثلا. يقول له: النثار مال آدم شنو؟ تفت له الشعبي قال له: ذلك عرس لم نشهده. هذا عرس انا ما شايف، ايش مدري اني شطه الله يرحمه، شو مسوي انا ما ادري. زين، الواقع شلون من الاسئله تافه ما له معنى. وغالبا اغلب الناس عندهم اسئله من هالنوع، عندها اسئله من هالنمط، لكن اكو اسئله اصلا ما اكو اشياء بها احراج ايضا. الاشياء اللي بها احراج: يا رسول الله، واحد يقول للنبي: يا رسول الله، فلان ابوه بالجنه ام بالنار؟ فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. اسأل سؤال ما يعود عليك بالخير، يعود عليك بالنافع. اسأل أمور تصلح أسرتك، تصلحك، تصلح مجتمعك، بعض المشاكل العلمية اللي لها علاقة بحياتك، هاي اسأل بيها وتسأل أسئلة تواتر. فأما السائل فلا تنهر، يعني السائل العلمي إذا يجي واحد يريد يستفسر استفسار علمي، يطلب مسألة، يستفسر بمسألة، القرآن يقول للنبي أجبه لا تنهره. زين، هذا رأي. الرأي الثاني: لا، أن المقصود بالسائل، المقصود بالسائل سائل الطعام أو سائل الماء. هذا السائل اللي نعرفه يجي يوقف يقول: ما أعطاكم الله؟ يقول: لا تنهره. أكو الواقع فيها المناسبة حديث أكو مهم جدا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: رد السائل برد جميل أو بعطاء يسير، فإنه قد يأتيكم من ليس من الجن ولا الإنس لينظر صنيعكم فيما خولكم الله. التفت للحديث، شنو هو معناه؟ حديث وايد مهم. النبي يقول: ليس من الجن ولا من الإنس، ملك بعثه الله ليختبر شكركم، يجي يختبر ما خولك الله، ما أعطاك الله من نعمة. هاي النعمة اللي الباري أعطاك إياها عندك إلها شكر أو لا؟ فيريد أن يسألكم، يختبركم.

فانت ما عندك رد رد جميل اذا ما عندك. عندك اعطيه ولو يسير لك منها، لان الحرمان اقل من القليل، اعطه ولو بشيء يسير. زين. واما السائله فلا تنهار، يعني اذا وقف عليك، مثل ما يعبر عنا واحد من الصلحاء يقول السائل بريد الاخره. شلون يعني بريد الاخره؟ يعني يحمل لك، زادك الى يوم انت بامس الحاجة فيه الى الزاد. لا تنهر على كل حال. فاليوم الامام زين العابدين سلام الله عليه، وقد تروى احيانا الامام امير المؤمنين كما شفت القرطبي يرويها الامام امير المؤمنين، يقول سائل دخل على باب الدار، باب دار الامام، قال اعطوني ما اعطاكم الله. ذاك اليوم صدفه الامام مشتهي له كم حبايه عنب، قال لي يا كن ياكل، قال لهم احملوها. طوى الى، فلما حملوها الجاريه تدري ان الامام مشتهيها، اهله يدرون انه مشتهيها، اطوى عوضها نقد واخذوها منه وضعوها مره اخرى بين يدي الامام. جاء هو نفسه سال، اعطيت اليه. بالمره الثالثه قالوا له انت سائل ام تاجر؟ ثلاث مرات تاخذها. فيقول تالم الامام، قال لهم لا، اما السائل فلا تنهر. رد رد جميل، بدل هذا كله ما عندي بعد، ما هو حاجه. لا تكلم بكلمه، لانه جاهز هالكلمه توقع على واحد مستحق. نبهي، يعني اكو واحد يحترف السؤال، هذا ما عنده كرامه، لان اللي يحترف السؤال وعنده طعام، ورد ان من سال وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامه ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه. المفروض السؤال، ظل السؤال مثل ما يقول الاديب، ظل السؤال شجن بالحلق معترض، من خلفه غصص من دونه جرب، ما مال كفك ان جادت وان بخلت عن ماء وجهي ان افسدته عوض. الواقع السؤال ذل ولو اين الطريق. مع ذلك القرآن الكريم يقول اذا قدر لسائل ان يقف عليكم لا تنهروه، تعطوه. نعم، لانه العطاء في هذا المولد حسب الاستطاعة، ما عندك كثير ولو تعطيه الشيء البسيط. زين. ثم انتقلت الآية قالت، او السورة قالت، واما بنعمة ربك فحدث. هنا رأيان الواقع. الرأي الاول ان واما بنعمة ربك فحدث، يعني في عطائك للسائل وفي برك لليتيم. اذا سويت خير حدث بي اصدقائك. شنو الغرض؟ اذا عرفت انهم يقتدون بيك، يعني اذا عرفت حديثك وياهم راح يشجعهم على عمل الخير. وفيها روايه عن الامام الحسين سلام الله عليه، اذا عملت خيرا فاخبر اخوانك لعلهم يقتدوا بك. زين. ان الانسان في مثل هالحاله اذا سوى خير وعند صديق او عند اخ يعرف ان اذا حدث راح يقتدي به، فبأس يحدثه بما انعم الله عليه، لان لا شك ان تبرع الانسان بالخير هي نعمة من نعم الله، هي من عطاء الله. كون يحدث بنعمة الله في هذا المولد، حدث اخوانك بما تصنعه من الخير. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني، لا ان واما بنعمة ربك فحدث، يعني اذا انعم الله عز وجل عليك بنعمة احب ان يرى اثر نعمته عليك. شلون يعني؟ كأنه اكو عندنا نوعين من الشكر للنعمة. اكو نوع من الشكر انه انا اشكر الله، اقول انا الحمد لله الله مغنيني وانا غني وبنعمة، لكن الله مغنيني وغني وبنعمة ولابس لي ثوب مثلا ما يلبس اقل الناس، او اكل طعام ما ياكل اقل الناس، مو جهد، لا لا، وانما بخل. يعني في هذا المورد

0: مسلحات الذبيحة، يعني حشو الذبيحة او ارجلها، ما يحاشبون عليها، هاي تترك للطباخين. هذا لا، يودي ولا الطباخين يحاشبهم. تعالوا يقولهم ان هذه احنا نشترك بها، انا اعطيكم التوابل وسووها صنفوها ونص الي ونص لكم. زين، كان يرقع قميصه بيده، مع انه الوحيد اللي لما مات خلف خزانة مليئة بملايين الدنانير من الذهب، لكن كان هاللون من البخل اللي عندك، هاللون من البخل اللي يصل الى هذا المستوى. حال في واقع الامر يعيش عيش الاغنياء ويحاسب حساب الفقراء. في مثل هالحالة الى ان عمى الله على عبد ما احب ان يرى اثر نعمته عليه. فاليوم واحد من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وآله، ابو الاحوص الجشمي اسمه، دخل على النبي، لاحظ عليه النبي ملابس رثة، ملابس وسخة. سأله قال له هل عندك شيء من الاموال؟ قال بلى يا رسول الله. قال من اي اموال عندك؟ عندك اي نوع من انواع الاموال؟ قال له يا رسول الله من كلها قد رزقني الله، ما عندي مال من الاموال، او ما في نوع من الاموال الله ما نعطيني منه، عندي عروض، عندي نقيد، عندي حيوانات، عندي على كل حال اشكال النعم. قال له زين، اما تجد ما تغسل به ثيابك؟ انت ما تقدر تشتري لك شوي شيء ينظف ثيابك او تنظف روحك؟ اذا الله عز وجل معطيك هذه النعم، اذا معطيك هذه الاموال، لماذا ليش انت تظن على نفسك؟ اخر نفسك اولى بالرعاية. البس الثوب ما فرض بسيط، لكنه ليكن هذا الثوب اللي تلبسه نظيف، استقبل به الناس. ولذلك كان ائمة اهل البيت سلام الله عليهم يلبسون اللباس الجيد ويتصدقون به. انت اذا استثنيت دور الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، دور كان دور شدة شوية، بعده الدنيا مو جاية. في ايام الامام زين العابدين ابتدأت الدنيا تعطي، فتوحات كثرت، اشواق المسلمين عمرت، اموال كثيرة. الامام قام بدأ يلبس اللباس اللي يشتريه بثمن عالي ويتصدق به. معروف عن الامام زين العابدين سلام الله عليه انه كان يتصدق بملابس الشتاء بالصيف وبملابس الصيف في الشتاء، ويشتري جبة الخل تكلف 50 دينار من الذهب، واحيانا 500 دينار. واحيانا كان يتوصل الامام بهاللون من الملابس، لمن يتوصل؟ يتوصل الى ايصالها لبعض الناس. شلون يعني ايصالها لبعض الناس؟ يعني اكو بعض الناس ما يريد يعطي الامام النقود ما يقبلها، يابى ان ياخذها، يجد في نفسه لون من التضاهي. لكن الامام يحتال عليه بهالطريق، يجي يقول له هذه ملابس لامست جسمي، خذها للبركه، عن هالطريق يرضي ياخذها، يروح يبيعها وينتفع بثمنها. وهي طريقه مهذبه في ايصال البر لبعض النفوس الحساسه. كان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يعطون تلك الملابس اللي كانت تكلفهم ثمنا غاليا، بالإضافة إلى إطعام الطعام. كانت أموالهم يتجه شطر منها كبير لإطعام الطعام. المؤرخين يقولون كان إذا دخل شهر رمضان الإمام زين العابدين يشرف بنفسه على القدور، ليه؟ يشرف على القدور، يصيح اغرفوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، الى ان يصف القدور يضع افطاره امامه، الافطار المتواضع يتناوله. ولكن بعد ان يوصل الطعام الى البيوت المحتاجة. وكان في هذا الشهر الكريم يشتري العبيد، واي واحد من عندهم يقترف يلم يسجل عليه ويجمعهن الى ليلة العيد، يجمعهم ليله عيد يقول لهم ماذا تكون هذه الليله؟ يقول لهم رسول الله ليله عيد. يقول ارفعوا ايديكم قولوا اللهم عد على علي بن الحسين بالعفو والمغفره كما عفا عنا وغفر لنا. انت يا فلان اذنبت باليوم الفلاني الذنب الفلاني، وانت اذنبت باليوم الفلاني الذنب الفلاني، ولكني قد عفوت عنكم وقد اطلقت سراحكم وقد اعتقتكم لوجه الله. نعم، فان تقولوا اللهم عف عن علي بن الحسين كما عفا عنا، ثم يرفع راسه يقول يا رب ان لك عتقاء من جهنم اجعلنا منهم. هاي روحية اهل البيت. نعم، هذا خلق اهل البيت في التحدث بنعم الله عز وجل. واما بنعمة ربك فحدث، كانوا يتحدثون بنعم الله، وقلت لك هاي طريقة كانوا يتوصلون من عزها الى ايصال البر لبعض النفوس الحساسة، واتخطر ايضا من قد استعمال هالطريقة اصبح ديدا، حتى بعض شيعتهم كان يطلب منهم ارديتهم. ولهذا اذكر لما دخل دعدل ابن علي الحسين الخزاعي رضوان الله عليه، دعدل ابن علي الخزاعي دخل على الامام الرضا سلام الله عليه يحمل هالقصيدة العصماء، قصيدة التائية. ما اعرف، انا اذكر اني نبهت اكثر من مرة ان كل واحد الى صلة باهل البيت اكلون من الشعر يجب ان يحفظه، يعني هاي تاهية الدعبل يجب ان تكون في بيت كل من يوالي اهل البيت، لان الواقع ما تقدر تعتبرها قصيدة، هي وثيقة خطيرة جدا، يعني بها مشاعرنا هاي القصيدة. نعم، بها ادبنا، بها فكرنا، بها المشاعر التي تنبض. تاهية تجاوبنا بالغرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالانفاس عن سر معشر اشارى هوى ماض واخر اتي. حتى هي الرائعه هذه اللي يصل بها الى ادق الخلجات التي تعتمل في نفوس شيعه اهل البيت فيشجعها. حتى هي الرائعه جاء بها يحملها الإمام سلام الله عليه، احتفل بهذه القصيدة، قال لأعقدن لها مأتما خاصة. انتظر، دخل الإمام أخرج عياله ضرب لهم وراء بينه وبين المجلس ستار وأجلسهم وراء الستار، وابتدأ جعبل ينشد تاهيته إلى أن وصل إلى قوله أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات ظمآنا بشط فراتي. اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين بالوجنات. الى قرأ جعبل تاهيته وعقد عليها الامام ودعا له بان يؤمنه الله يوم الفزع الاكبر، وبره الامام واكرمه، دفع له 30,000 درهم رضوي من الدراهم التي ضربت باسمه. انا رأيت منها هاي الدراهم الواقع صورة مكتوب على جانب منها بسم الله ضرب هذا الدينار في سمرقند سنة 202 من الهجرة، وعلى الوجه الثاني ضرب هذا الدينار بامر علي ابن موسى ابن علي بن ابي طالب. وهاي ما ظلت الواقع، يعني الحقيقة من بعد عصر المأمون اجوا العباسيين جمعوها هاي النقود الذهب والفضة، الا ما ندر يعني بقايا منها محفوظة بالمتاحف، يبدو انها قاموا يسووها تميمة يعلقوها بالعنق، والا جمعوها للسكة هاي كلها ذوبوها يعني احرقوها لان لا يبقى عليها اسم الامام. زين، عمدوا اليها باجماعها ازالوها، ليش يبقى عليها اسم ال محمد؟ غريب هذول الامويين، تصور يعني مو بس النقود، الدار اللي نزل بيها، الدار اللي نزل بيها رسول الله دار ابي ايوب الانصاري اللي لما جاء رسول الله هاجر اول دار طلعوا الانصار قالوا له احنا نتشرف بضيافتك، كل واحد يقول له عندي يا رسول الله، يقولون دعوا الناقه انها ماموره، دعوها انها ماموره، اجت ضربت بجرانها على بيت باب بيت ابي ايوب الانصاري. هالدار هي اول دار وطاشها قدم النبي ونزل بيها. اجا مجرم ابن عقبه، مسلم ابن عقبه، اجا ما يوب له ان يخلي هاي دار عليها اسم محمد وين بالمدينه، هدمها من الاساس. نعم، اجا لهالدار هدمها قضى عليها. فلولا يجون يلقون مثلا عملة عليها اسم الإمام علي بن موسى الرضا، لا، عمدوا إلى تلك العملة ذوبوها قضوا عليها. المهم أن الإمام سلام الله عليه دفع لديع بالكمية من هالنقود، قال له سيدي أنا ما بحاجة إلى الأموال، وأموال أعرف منين آخذ. قال له بلى أنا أعرف، شكر الله سعيك، لكن إحنا لا ترد هديتنا، إحنا ما رجع للبيت شيء نطلعه، هذا شيء انا جبت لك اكرمتك به. قال له سيدي انا اريد منك ثوب من الثياب التي تلامس بدنك، هذا اريد، ما يهمني اكثر من هذا، ما اريد اكثر من هذا. شال الامام جبه دفعها اليه واخذها ورجع، مر بقم واعترضوه بقم، قالوا له نريد هذه الجبه، زين نريدها. قال لهم انا ما مستعد. قالوا له نعطيك 100,000 درهم بها. قال لا ابيعها. اخذوها انتزعوها منه بالجابة. قالوا زين اتركوا لي فردكم، يعني ردم واحدة منها، تركوا له فردكم، اخذ فرد الكم. هذا ذهب اهل البيت، كانوا يكون ملابسهم الثمينة. ولذلك محمد ابن بشير الحضرمي احد اصحاب الامام الحسين سلام الله عليه، على يوم العاشر جابوا له خبر، قالوا له ابنك اسر بثغر الري، ابنك اسير، اخذوه اسير بثغر الري. قال عند الله احتسبه، والله ما احب ان يؤسر وابقى من بعده، انا ما اشتهي اعيش من بعده. العبارة لما سمعها الامام تألم، قال له اعمل في فكاك ولدك وانت في حل من بيعتي. قال سيدي افارقك؟ لا والله، اكلتني الشبع حيا اني فارقتك يا ابن رسول الله. قال له عندك هذا ابنك وياك، خليه يروح يعمل في فكاك اخي، بس انتظرني انا نقد ما عندي. دخل طلع له خمس ثياب، خمس برود تكلف 1,000 دينار. قال له هذه بيعها 1,000 دينار من الذهب واعمل بها في فكاك اخيك. ودفع له تلك الثياب، فعلا كان حسين طلع اللون من الثياب وكان يعطيه للناس. واخر رجع للخيمه، اراد لثر الثوب لحد يطمع بي، وقف بباب الخيمه، صاح اخي زينب علي بثوب عتيق. دخلت الى الخيمه طلعت له تبان، قال لا اخي هذا لباس من ضربت عليه الذله، تمام انا اريد ثوب عادي، لكن مو هذا، انا ابن ابيكي.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
1: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي شغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد. طبعا ياثر، يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسه هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
0: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
2: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني أنا مثلا أقرأ، يعني ما أقدر أقرأ مثلا، يعني المرأة يجوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. اما مثل لو بيوتنا من الطين، ولا احنا حضارتنا طينيه صارت كونكريتيه، لو من الطين ايام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وانا عشت هاي في طفولتي، يعني احنا من اهل ابو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفتره ما تحتاج الكهرباء اصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويله، يعني عبر شط العرب، يعني ما كهرباء اصلا، والحياه طبيعيه جدا احسن من هسه بكثير. يعني
0: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
3: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها، بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات طاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناه، يعني اذا وصلنا بذروه الحرب السابعه والثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصريه، تقول ليش البصره تجهيز كامل، ابو العماره نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. هو انت هو بتمنى لنفسك الزينه، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصه تعرف اجواء البصره حاره، خاصة أن يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
0: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية. وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
4: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله، ومن المؤمل انه تدخل الـ 250 ميجا من شركة توتال النفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250. تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
0: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
5: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
0: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
6: استعدادا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فبين اثنين نتيجة الحرب انتهن توقفن. فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة، ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

نعم أصدقائي، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مجاز. نرحب بكم أطيب وأجمل ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة من مجاز ورحلة في عالم الفكر والأدب والثقافة والفنون، والتي نفتح فيها على مدار الوقت المتبقي مساحة للتأمل وللنقاش، ونرجو حقيقة أن تكون لائقة بأذواقكم ومسامعكم. خليني في البداية أرحب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما أنسى منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. المحور الأول اللي راح نتكلم به أحبتي هو مسألة التأريخ، وهل التأريخ هو شيء حتمي أم التأريخ مجرد احتمالات كان ممكن أن تحصل بدائلها. يعني إحنا نتعامل ويا التاريخ وكأنه الشيء الوحيد الممكن، كل اللي صار كان لازم يصير، يعني وكأنه كان لازم مثلا هتلر ينتحر وأمريكا وبريطانيا وروسيا تنتصر في الحرب العالمية الثانية، كأنه حتميا لازم أنه العراق يحتل من العثمانيين، كأنه حتميا مثلا كورونا كان لازم تظهر أو الانترنت يخترع. لكن قلما نفكر بعكسية، قلما أنه نقول شنو كان ممكن يكون الحال لو كل هذا ما صار، شنو لو التاريخ مو خط مستقيم ولكن مثل ما قلنا مجموعة احتمالات، واحدة منها فقط هي التي تحققت. أهلا بكم في مجاز.

لما اكتشف ألكسندر فيليمينغ سنة 1928 البنسلين، الموضوع بدأ من ملاحظة غريبة. هو لاحظ أنه أكو عفن قتل البكتيريا في المختبر. طبعا غير شخص كان ممكن أنه ينظف المكان وخلاص ينسى الموضوع يعني. بس فيليمينغ تساءل أنه ليش صار هذا، شنو اللي صار؟ وهذا السؤال هو اللي غير طب كله. يعني مسألة التفكير، دائما تفكير بالقضايا، تفكير بالأشياء، هو اللي غير مسار التاريخ. التاريخ لا يحدث صدفة أحبتي، الحرب لا تحدث صدفة، الحادث لا يحدث صدفة، أكو أشياء ومسببات وأحداث إذا واحد يتبعها أو يتتبعها بشكل خلينا نقول تحقيقي مثل المحقق، راح يعرف الأشياء شلون صارت، وبالتالي يقدر يغير من حاضره ومستقبله. بالروايات أكو فن جميل اسمه روايات التاريخ البديل. يعني أكو روايات تشتغل مثلا ماذا لو ألمانيا ربحت الحرب العالمية الثانية، أو ماذا لو لم يحدث أو لم يتحقق الاستقلال الأمريكي. يكتب رواية تعارض الحدث التاريخي، إنه مثلا هتلر فاز ومدري شنو شنو كان ممكن يصير، يكتب رواية بهالمسار. وهاي الفكرة حقيقة مو للتسلية، هي فكرة حتى نفهم إنه التاريخ هش، وأحيانا حدث صغير ممكن يغير واقع قرون بأكملها. شفتوا تو قبل شهر لما الملك مال بريطانيا التقى ترامب وصار هذا الخطاب المشترك بين تشارلز الثالث اللي تكلم أمام الكونغرس الأمريكي، حقيقة استخدم نكتة أو دعابة ذكية جدا كانت في وقتها، لأنه أشار إلى رواية تتخيل أمريكا وهي باقية تحت الحكم البريطاني. بريطانيا كانت محتلة أمريكا، فأكو رواية ضرب بها مثل بالخطاب هو تشارلز مو سهل، قال والله لو يعني هذا كان هسه جورج واشنطن مجرد مواطن اعتيادي لو احنا بعدنا حاكميكم. وبعدين رد على كلام دونالد ترامب عن الحرب العالمية الثانية وقال ما معناه انه لولا بريطانيا ربما كنتم اليوم تتحدثون اللغة الفرنسية، يعني احنا ساعدناكم، احنا ساعدناكم مو تساعدتونا، كان احتلتكم فرنسا وكان امريكا ستحكي فرنسي. كان حقيقة استخدام لهذا الفن، فن التاريخ البديل او روايات التاريخ البديل، ودل على ثقافة عالية من تشارلز، وطق ترامب اخذها وحدة تحت الحزام. النكتة حقيقة طبعا النكتة اعمق من المزاح، لان هي تذكرنا انه التاريخ هو مو قدر ثابت، تاريخ احتمال، كان ممكن أن يحدث الاحتمال الأول بدل الاحتمال الثاني. ممكن.

0: إحنا لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نفكر بهذه الطريقة؟ ليش؟ لأن الإنسان عنده ميل غريب أصدقائي أنه بعد ما يصير الحدث وياه يعتقد أنه هذا الحدث كان واضحا ومتوقعا ويدري به منذ البداية. وإحنا حكينا يمكن عن وهم اسمه وهم الفهم بعد الحدث، أعتقد تكلم به كانيمان، دانيال كانيمان. يعني ورا ما يصير الحدث، ورا ما يرسب، يجي اللاعب يقول أنا من البداية أدري بك ترى ترسب. أو مثلا أنا مثلا يصير ويا حادث ضيع محفظته، رأسا يقول أنا كنت حاسس من البداية اليوم راح يصير في شيء مو زين، هو لا حاسس ولا بطيخ. كل ما هنالك أنه العقل يعيد ترتيب القصة حتى تبدو منطقية وحتى تبدو حتمية. بس الحقيقة، الحقيقة لا، الناس اللي عاشوا داخل الحدث عمرهم ما كانوا يعرفون النهاية. احنا لو نعرف نهاياتنا، لو نعرف شو راح يصير باكر، كان احنا بخير. حتى بالقرآن ما معناه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت الخير لنفسي. احنا لو ندري الغيب نكثر الخير لأنفسنا. ما حد قبل سقوط الاتحاد السوفيتي كان يتوقع انهيار السريع، ما حد قبل الانترنت كان فاهم شلون راح الانترنت هذا يغير العالم، ما حد كان يتوقع مثلا انه صدام ب 2003 يوقع، او مثل ما قلنا بداية المحور انه كورونا تظهر والعالم كل العالم التكنولوجيا والتقدم ينحبس، كل من حابس قاعد ببيته، وحتى الناس القرايبة ما فتحت، ما يفتحون الباب، دليفري ما يفتحون الباب. يعني فبالتالي هاي المسألة تأخذنا أنه إحنا اليوم نعرف نتائج الأحداث، لذلك نتصور أنه القرارات القديمة كانت سهلة. ليش؟ يعني لما أنت هسه تشوف الحرب العالمية الثانية وتتأمل شلون تكونت وشلون صارت مأساوية وشنو أحداثها ومنين بدت وشلون توسعت، هتلر دخل هنا والسوفييت وأمريكا راحت سوت حلف ويا بريطانيا وغيرها وغيرها، ببساطة تقول والله هم ليش ما انتبهوا، السواد فلان ليش ما منع الكارثة، ليش ما جنب شعبه دخول هذه الحرب المدمرة ومات 50 مليون إنسان من العالم، ليش ما اختاروا هذا الطريق. الحكي هسه بالنسبة لنا سهل، بس الناس بالماضي ما كانت تملك معلوماتنا الحالية. يعني المستقبل مستحيل نتنبأ بتنبؤ كامل، قرار دائما يتخذ داخل حالة ضبابية، حالة رمادية، ولهذا يجي هنا دور الصدفة اللي هي اللاعب الخفي بهاي المعادلة. يعني التاريخ مو دائما يكون خطاط، مو دائما يكون قادة، تاريخ أحيانا يكون صدفة هي تغير كل شيء. جيش هاجم لك على منطقة، تهب عاصفة تدمر الوضعية، تغير كل خططهم. قائد يتخذ قرار أو ينوى أنه سنت الله خانة أغزو فلان شيء ويصير به مرض يغير الشيء، خطأ بسيط في منظومة يسوي كارثة تشيرنوبل، أو حتى ربما تصرف أو جملة حساسة تنقال في وقت معين تسبب حرب، مثل ما صار بحرب طروادة وغيرها وغيرها. فالأحداث الضخمة تبدي أحيانا من تفاصيل صغيرة، وهذا يخلينا نفهم أن التاريخ مو دقيق، مو فد مكينة أو آلة دقيقة، هو واقع، واقع هش على فكرة ومليان بالاحتمالات. خلينا نسمع هذا التقرير اللطيف عن مسألة ماذا لو، فكرة التاريخ البديل أو الاحتمالات في التاريخ.
1: كان في ثنايا الكلمة الذكية التي ألقاها ملك بريطانيا تشارلز الثالث أمام الكونغرس الأمريكي، ولقي تصفيقا حارا منقطع النظير، رسائل مبطنة عديدة غلفت بحس دعابة راق، من أبرزها استخدام أسلوب التاريخ البديل، حينما أشار في أبريل نيسان 2026 إلى فكرة مستوحاة من كتاب قصة جورجين، وهي رواية أمريكية ساخرة تتخيل عالما لم تنفصل فيه الولايات المتحدة عن بريطانيا وبقيت تحت حكم الملك الإنجليزي جورج الثالث، بينما يصبح جورج واشنطن مجرد مواطنا عادي لا قائدا تاريخيا. هذه الفكرة مستوحاة بأسلوب ساخر من رواية قصة مدينتين للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، لكنها تقلب الفكرة لتطرح سؤالا جوهريا، ماذا لو لم يحدث الاستقلال الأمريكي أصلاً؟ الملك المفوه كان أكثر جرأة ولطافة حينما قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الجالس بين ممثلي الشعب ما معناه؟ إنك قلت للقادة الأوروبيين بأنه لولا تدخل أمريكا في الحرب العالمية الثانية لكنتم تتحدثون الألمانية في إشارة إلى غزو

0: وتقييم الماضي بمعايير الحاضر، فلا يلام مسؤول على قرارات يميل إلى الاعتقاد بأن ما حدث كان لابد أن يحدث، غير أن التاريخ قطار تعترضه مفترقات طرق شكلت واقعنا.
1: أنا أصور أنه أهم درس يعلمنا إياه سؤال ماذا لو هو التواضع أصدقائي. يعني التاريخ اللي نعيشه اليوم مو بالضرورة كان أفضل احتمال بالنسبة لنا، ولا كان هو الاحتمال الوحيد بالنسبة لنا. كل اللي نعتبره هسه طبيعي كان في يوم من الأيام مجرد احتمال بين احتمالات كثيرة، وبالتالي يمكن للمستقبل أن يكون مو طريق واحد، يكون مفترق طرق. دائما الحياة هي مفترق طرق، احنا يعني بعد ما نمشي بداخله راح نعرفه، وبالتالي أنت لا تضغط على نفسك كواي، ودائما حاول أن تفهم هذه الحقيقة حتى لا يأكلك الندم إنه أنا ما يعني إيش صار لو أنا من البداية ما رحت بهذا الشغل، شو يصير لو أنا ما قعدت بهالمنطقة، شو يصير لو أنا ما انطيت بنتي لفلان أو أذاها وكذا. هاي الماذا لو، يعني إحنا ليش أهلنا يقولون لو زرعوها ما خضرت، ترهق. فعلينا أن نتواضع، وعلينا أن نفكر دائما ونحسب حساباتنا وما نستعجل في سبيل، أو دائما نتعلم الاستشراف. الاستشراف مو يعني يصير واحد شريف، بمعنى رؤية المستقبل، تنبؤ المستقبل. وراح نحكي في يوم من الأيام أنه كيف الإنسان يربي أو يطور قدرته على قراءة المستقبل، على استشراف الأحداث، توقع الأحداث.

نعم أصدقائي، مرحبا بكم في مجاز من جديد. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. العراق الحمد لله وشكر بعد أن مر بمخاض عسير مع الإرهاب ومع داعش ومع جماعات التكفيرية ورجع للأمان والاستقرار، لا يزال يعيش إرهاب صامت. إحنا عدنا بعد الإرهاب ما خلص. وقد المستمع الكريم يجفل من العبارة أو يعتبرها نوع من المزاح الإعلامي، لكن بالأرقام كلامي كله صحيح. وزارة التخطيط العراقية تقول إنه عدد ضحايا العراقيين الذين ذهبوا جراء الحوادث المرورية على الطرق الخارجية يتجاوز عدد العراقيين الذين ذهبوا نتيجة الحوادث الإرهابية أيام داعش. يعني إحنا هسه أي واحد طالع من البصرة للكربلة للنجف لبغداد يعرف أنه طريق الناصرية وراء البطحة، تكمل توصل للبطحة تتغدى تتريق وتطلع وراء البطحة صاعد لي فوق للكربلة والنجف، شنو بي من حفر، حفر عميقة، حفر تردم، مو طسات، ما نسميها طسات. يعني قبل أيام أحد الأشخاص من أصدقائنا يقول طلعنا من الموت، لأن يعني الويل انكسر وطق التاير. يا بشنو اللي صار؟ يقول نزلنا بطس، ما قدرت أتلافاه، والطريق يقول كله طسات، طسات بطريقة لا يمكن لك أن تتفاداها. زين أنا أسأل حقيقة، يعني هاي الفلوس المليارات هاي ليش ما جاي يصير مشروع حقيقي لإصلاح الطرق الخارجية؟ هسه ما نقولكم سوونا طرق جديدة، يا معودين بطلنا من القطار اللي هو بسرعة 300-400 كيلومتر واللي يسوي الطريق بين بصرة كربلة ساعة، مثل الصين ومثل هونغ كونغ ومثل تايوان ومثل سنغافورة. عمي نريد لنا شوارع نمشي بيه بالسيارة، وخلي الوحيف مات السيارات اللي ما عندها عزل، الوحيف ياكل الصوت ذانات الركاب. بس سوونا شوارع، ما معقولة يا أخي. هسا رقعوهن، ما لازم تسوون جدد، رقعوهن سوي حملة وطنية. زين دول الناس اللي يرحون مو عراقيين، دول الناس اللي جاي يموتون عائلة بعوائلها، خاصة الناس اللي جاينا احنا موسم زيارة ومحرم وصفر، والعراقيين بكل سنوات وموعدهم، يعني كل أيام السنة هي زيارة. العام خو عندنا ناس زوار من خارج العراق، زين هاي مو سمعة البلاد؟ هم تعرضوا لحوادث، وش قد راحت بالحوادث، وش قد من الفنانين المشاهير، آخرها هذا الولد خطير الفلوغر هذا اللي ذهب في طريق الموت، ما يعرف في طريق الموت طريق الفاو. هاي المليارات اللي جاي نطيها احنا لتكريما لهذا الفريق وتكريما لهذا وتبرعا لكذا ومدري شنو، خلي نسوي لنا فد مشروع حقيقة. ما معقولة يعني الدولة تبقى صامتة، ما معقولة البرلمان يبقى صامت، ما معقولة المنظمات المجتمع المدني تبقى صامتة. تدرون ليش؟ لأن يروح يعني أنفار قليلة، 5-6 سنين واحد بس، المجموع بالمئات يصير نهاية السنة بالمئات. حال الإرهاب، طرق الخارجية إرهاب صامت. يا ناس انقذوا العراقيين.

نعم أصدقائي، أكو شيء غريب صار بحياتنا في السنوات الأخيرة. الإنسان، أي إنسان، ما عاد يكتفي بالعيش أو بالحياة، بمجرد الحياة. صار الإنسان يشعر أنه طوال الوقت، طوال اليوم، عليه أن يفسر نفسه. لازم أكو تفسيرات. الإنسان محاط بشبكة كبيرة لا تنتهي من التبريرات. ليش تأخرت؟ وين كنت؟ دقيت عليك ما رديت. شنو كتبت ومسحت؟ شايفين بالجروبات، أو مثلا ندز لك فتشي شخص وبعدين تغير رأيك. ليش حذفت الرسالة؟ شنو كتبت؟ وهذه طبعا ما لها علاقة أنه الزوجة تسأل أو خاف واحد يروح باله، أنه هاي فقط لها علاقة بين الشريكين. لا لا لا، حتى بحياتنا اليومية، أخ مع أخو، موظف مع موظف، مسؤولك معرف إيش. حتى من تريد تغير رأيك، عليك أن تبرر لماذا، ليش غيرت رأيك؟ مو أنت قلت العام هالشكل، مو أنت تقول هالشكل، ليش حذفت المنشور الفلاني؟ أقول لك شو، ما أجيت، يعني رحنا لفلان ما حضرت له، ما حضرت الفاتحة الفلانية، ما حضرت العرس الفلاني، شو عجب ما أجيت جمعنا. يعني هذه كأنه الإنسان الحديث مو بس يعيش تحت نظر الآخرين، لا، يعيش تحت سقف من تفسيرات الآخرين. بالسابق الناس كانت تعرفك من محيطك، عائلتك، منطقتك، شغلك، كل هذا تكون سمعتك أو عالمك العام. خلينا نقول هويتك كانت مستقرة، هوية الإنسان، وصف الإنسان مستقر. اليوم لا، أنت مطالب بأن تبني صورتك دائما، مطالب بأن تعبر عن مواقفك دائما. شنو رأيك بالحرب الفلانية؟ شنو رأيك بالحزب الفلاني؟ أنت ويا فلان لو ويا علان؟ أنت موقفك السياسي شنو؟ موقفك الديني شنو؟ موقفك الفكري شنو؟ حساباتك، تعليقاتك، ردودك، صورك، كلها تصير جزء من هذه النسخة، النسخة البشرية المعروضة أمام الناس. وهنا تبدي المشكلة، لأن أنت مو، يعني مو بس مجرد عليك أن تكون إنسانا، لا، لازم أكون إدارة لكيف يراك الآخرون.

يعني جزء كبير من هاي عملية الشرح المستمر للناس هو نابع من خوف حديث للبشرية. مو الخوف من الخطأ، لا، الخوف من أن نفهم بشكل خاطئ. دائما أنت في حالة من بيان موقفك، دائما توضح، دائما تبرر، دائما عندك محضر اعتذار مسبق، خاف فلان والله. يعني أكو حالة من أنا جاي ألمس حتى بالدوائر، شوف أنت المدير مالتك المسؤول مالتك يتدخل حتى بخصوصياتك خارج الدائرة. هسه بالدائرة افتهمنا، البارحة وين كنت؟ البارحة شفتك بفلان مكان، وين كنت؟ وش حدك إذا ما جاوبت، أو وش حدك إذا بينت له أنه أنت ما تريده يعرف. هاي الملاحظات المستمرة، لأن أي كلمة ممكن أن تقتطع ويبنى عليها السياق، أي موقف ممكن أن يساء فهمه، أي تعليق ممكن أن يقودك إلى أن أكو جماعة من الجماعات تفكر بك أنه تعدو، لدرجة أنه الناس يعني قسم كبير من الناس ما عادت بعد يعني تقول أي شيء، لأن العالم صار عبارة عن اصطفافات، عن معسكرات، وتلازم دائما تبين موقفك بكل ترند صاير.

الحالة تسوي حالة شيء من الاستنزاف أصدقائي، استنزاف ذهني، لأن دائما أنت تفكر أنه أنا إذا سويت هيك شلون الناس راح تفهمني. حتى بالكتابة يعني أنا قضيت، أنا أحكي عن جيلي، ما أدري إذا أولاد جيلي يحبون يعترفون، إحنا أنا قضيت فترة طويلة قبل لا أكتب القصيدة الفلانية أفكر شلون الشاعر الفلاني في بغداد راح يقراها، شلون الشاعر الأستاذ الكبير في البصرة الفلاني هل راح يرضى عليها لو لا، الاسم الأدبي اللامع المدرسة الفلاني إذا قراها شي يقول علي. دائما أنت ما تريد أنه يفهموك بشكل سيء، وهاي عبر عنها حقيقة فوكو لما تحدث عن فكرة مهمة أنه هي السلطة الحديثة ما تحتاج أنه تراقبك بشكل مباشر، هي يكفي أنك تشعر أنك مراقب فبالتالي هي تحقق عليك هاي السلطة. وكو سلطة ثقافية، إحنا ما كنا نكتب براحتنا، خايفين من محمود عبد الوهاب، واللي قبلنا كانوا خايفين من البريكان، واللي قبلنا كانوا خايفين من السياب، ولحد ينكر ويقول هذا الشيء ما موجود بالأدب، ونفس الشيء موجود بالطب، ونفس الشيء موجود بالهندسة، ونفس الشيء موجود بالسياسة، ونفس الشيء موجود بالغناء، ونفس الشيء موجود في كرة القدم، أنه دائما أكو شعور بالمراقبة، أكو شعور بأنه دائما عليك أن توضح، خاف يرضى عليك فلان، خاف ما يرضى عليك، أكون هالشكل خاف. فلان يكرهني، خاف فلان يصير عدو، شلون راح يشوفون هالشيء؟ ألبس القميص الفلاني، شلون راح الناس تباوع لي؟ ألبس لك اليوم أتكلم مع صديق هو يدري بي أنه أنا أحب النظر نظارات الاندور، بس احنا عندنا بالبصرة ما عندنا

هذا ما تفيد الشمس، يعني مو زين عليه الشمس، ما يطيب لو ياخذ علاجات الدنيا كلها، العلاج يتحول الى حامض حلو. والدكتور يقول لي شيل لك شمسيه مظله، يعني شلون مظله مال مطر،

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: متابعينا الكرام، نستمع وإياكم على مدى ساعة من الآن إلى مختارات غنائية تليق بأذواقكم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا. الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير FM من البصرة.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا بكل متابعي برنامج مزاج الناس وكل مستمعي برامجنا المنوعة اللي تبث عبر الموجة 102.5 FM. من داخل أروقة المول نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، نسمع بها آراء الناس ووجهات نظرهم على مدار هذه الساعة. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة برفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. معروف بخفة الدم وروح النكتة، وحتى بأصعب الظروف يلقى طريقة يضحك بيها ويضحك الناس وياه. مرات التحشيش والمزاح صار جزء من حياتنا ومن طريقة تعاملنا ويا الضغوط والمواقف، ومرات الحياة تضغط علينا من كل الجهات، رح نلقى مشاكل وضغوط نفسية، أخبار متعبة، هموم يومية تخلي الواحد يفقد من طاقته. بس رغم كل هذا نشوف الناس تلجأ للمزاح والضحك والتحشيش حتى تخفف عن نفسها وعن غيرها. هنا رح يجي سؤال حلقة اليوم، هل فعلا الضحك والمزاح يغيرون المزاج بالأوقات الصعبة، ولا هو مجرد هروب مؤقت من الواقع؟ وبنفس الوقت خلينا نسمع منك أنت العراقي، هل فعلا إحنا شعب كوميدي بطبعنا، ولا شنو الأسباب اللي خلت التحشيش والمزاح هو جزء من شخصيتنا؟ تعالوا نسمع.

0: خلينا نتعرف بالأخ ونسولف موضوع حلقتنا لليوم ونسمع رأيه. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو سالم.
0: أبو سالم، أهلا وسهلا بك أبو سالم. أبو سالم، إحنا اليوم نريد نسولف على الضحك والمزاح والتحشيش، وإحنا الحمد لله والشكر إحنا العراقيين ممكن موقف بسيط على السوشيال ميديا، على منصات التواصل الاجتماعي ينشر، رأسة صار بموضوع ترند بطريقة كوميدية تحول إلى نكتة، زين، وإحنا كعراقيين بطبيعتنا يعني. فأريد أسمع رأيك أنت كعراقي، إحنا توافقني الرأي أنه العراقي هو من أكثر الشعوب حبا للمزاح والتحشيش؟
1: والله يجوز.
0: ماكو يجوز، أنت عراقي، أنت بنص هذا المجتمع.
1: زين، يعني
0: إحنا مرينا بهواي من الظروف الصعبة، زين، بس رغم هاي ممكن
1: الظروف الصعبة هي يعني ينعكس الواقع مالتها على المجتمع، فبالتالي تلقين انه هواي من ابناء المجتمع متعرضين للضغوط، احتمال انه اكو مواقف بصراحه تاثر بيهم، اكو مواقف لا تمر مرور الكرام.
0: وانت شنو المواقف تمر بالنسبه لك مرور الكرام ولا تاثر بيك؟
1: يعني حسب الموقف، حسب طبيعه الموقف، اكو مواقف مضحكه، اكو مواقف لا، يعني مثلا اكو قسم من المواقف مثل ما سميتيها التحشيشيه، مو شرط انه تكون مضحكه بالنسبه لي، احتمال اعتبرها يعني فد شيء يعني لا شيء بصراحه.
0: زين، حسب وجهه نظرك ورايك، الضحك فعلا يخفف علينا الهم والحزن والضغط النفسي؟ ممكن احنا نمر بظرف معين مضغوطين، تجي فد موقف معين او ممكن جمله عرضيه تدخل لنا تغير من مودك ومزاجك ولا تبقى؟
1: شيء اكيد، شيء اكيد انه تفريغ الطاقه السلبيه يكون عن طريق الضحك، عن طريق انه فد موقف طريف يصير قدامك، فهذا الشيء اكيد له تاثير على النفسيه.
0: اكو هواي ناس احنا نتعرف عليهم وموجودين بحياتنا، ممكن بضمن بيئتنا، بيئه العمل، بالبيت، اكو ناس مرحه شخصيتها هي مرحه، اكو ناس بالعكس النكد كئيبة ونكد، يعني حتى ما يعني انت من مجرد تباوع لها تحس بطاقة سلبية اجتك كلها. فايش قد مهم انه اكو شخص بحياتك يحمل الطاقة الايجابية ويكون شخص مرح بالاوقات الصعبة، ايش قد تحتاج انه انت تقعد وياه؟
1: انا بصراحة السؤال ما فهمته، انه شنو كنس
0: الشخص؟ لا، مهم بالنسبة لك انه الشخصية المرحة تقعد قدامك باوقاتك الصعبة؟
1: شيء اكيد.
0: لو انت بالظروف الصعبة تحب الهروب؟
1: لا بالعكس، انا انسان احب مواجهة المواقف، ما احب الهروب. زين، فاكيد انه من يكون قدامي شخص مرح راح يمتص جزء من هذا الضغوط اللي يتعرض له. زين، يعني
0: من الاكثر حسب وجهة نظرك اللي يستخدم دائما التحشيش والمزاح والضحك بالظروف الصعبة، الرجل ولا المرأة؟
1: ماكو فرق، اثنينهم تقريبا نفس الشيء.
0: اثنينهم نفس الشيء؟
1: اي، ماكو فرق.
0: انه منو الاكثر يتعرض للضغوط، ضغوط الحياه؟
1: والله قد يكون الرجل يتعرض اكثر، زين، وبعض النساء لا تتحمل اكثر من ما يتحمل الرجل، بحكم انه الامومه، بحكم الوظيفه، بحكم انه التعامل مع المجتمع. زين، فاحيانا اكو نساء متحمله اكثر من الرجال بصراحه. زين، واحيانا لا، اكو قسم من الرجال بحكم طبيعة عملهم انه يكون الضغط عليهم اكثر مما انه تعرض للنساء، حسب الوظيفة اللي يشتغل بها.
0: زين، برأيك السوشيال ميديا والبرامج الكوميدية، هاي المواقف والمقاطع اللي جاي نشوفها احنا على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، ساعدت الناس انه تتجاوز الهموم والضغوط لو بالعكس؟
1: لا، شيء أكيد لها دور كبير في تجاوز هاي الضغوطات الموجودة، صار يعني وجودها بحياتنا شيء أساسي يعني بصراحة للتخفيف شوية. نعم،
0: كثرة المزاح تقلل من هيبة وشخصية الإنسان؟
1: كل شيء يزيد عن حده على قولتنا ينقلب ضده، فلازم كل شيء بحدود بصراحة.
0: سؤال أخير لحضرتك، مرات إحنا أكو فد شخصية معينة من قد هو ما أعرف شخصية كوميدية يحاول إنه يضحك الآخرين على نفسه على روحه، يعني يوصل إلى مرحلة ممكن الناس مو تضحك على جملته، زين، بقدر ما تضحك عليه على شخصيته، زين، تكون شخصية هزلية يعني في بعض الأحيان، هذا يكون مزعج بالنسبة إليك؟ إحنا مرات نحس هذا نوع من التصنع مو هي شخصيته.
1: أكيد هذا هي الشخص، يعني ما أحب هي الشخصية بصراحة، إنه يكون هزلي أكثر من اللازم، ما يعجب.
0: والله دكتور أنت شخصيتك جدية، هسا خلينا نكون واقعين، هسا مجرد أنا جاي أحكي وأخيرا ضحكت. شكرا لك، شكرا، وقتك وعلى السلامة.

0: نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: مرحبا يعني.
0: اسم حضرتك؟
1: نور.
0: أهلا وسهلا بك يا نور. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: أسماء.
0: اهلا وسهلا بكم اسماء ونور. احنا اليوم نريد نسولف عن شغله كلش مهمه اللي هو الضحك والمزاح والتحشيش. البعض يعتبر انه هاي من شخصيه الشعب العراقي، زين، الشخصيه العراقيه اللي هي تحب الكوميديا والتحشيش والمزاح والضحك، بس في بعض الاحيان اللي يزير عن حده ينقلب ضده. ممكن هو جلسه حواريه تشوفين بها مزاج حلو، الكل يضحك ويسولف، بس بلحظه انه الامور كلها تنقلب، زين. فاحنا اليوم نريد نسولف على المزاح والضحك. حسب وجهة نظرك يا نور، فعلا يغيرون من المزاج بالاوقات الصعبه اذا انت مره بظرف او وقت صعب؟ هذا يغير من مزاجك ولا مجرد هروب مؤقت من الواقع؟
1: لا والله يغير. يعني احنا اذا قاعدين مجموعه ويصير موقف ونضحك، يعني حتى لو احنا حزينين، والله انا حسن يعني يغير من مزاجي واتذكر موقف ارجع اضحك مره ثانيه.
0: زين، ما تتعلقين بالظروف الصعبه ولا تبقى انت
1: يعني اذا جتك الضحكه وانت حتى لو يعني ضايجه وعندك هموم الدنيا راح شويه يتغير من مزاجك.
0: زين، برايك الضحك ممكن يكون علاج نفسي في بعض الحالات؟
1: يعني نوعا ما، يعني هسه هاي قعدتنا احنا، يعني انا حتى لو عدي قلت لك انا عندي البارحه فاتحه، يعني اجيت هنا ويا البنات ونسز ضحكنا شوية تغيرت نفسيتي.
0: شوفي، أكو شخصيات بحياتنا وإحنا متعرفين عليها، أكو شخصية هي كوميدية تحس إن هي كلها طاقة إيجابية، زين، وأكو شخصية لا، هو يتصنع الضحكة والكوميديا على مود إنه يضحك الآخرين، زين. فكثرة المزاح اللي هي التصنع مو الشخصية الكوميدية تقلل من هيبة الشخص، خاصة إذا زاد الموضوع عن حده.
1: طبعا أكيد إذا زاد عن حده أكيد ينقلب ضده. يعني مو حلو، يعني إذا كل مكان الضحكين، وأكو أوقات يعني عادي الضحكين وأكو أوقات لا، يعني ما يصير الضحكين.
0: إذا مريتي بموقف صعب، أو أنت مرات إحنا نقول يا الله من ضغط الحياة وانا خلق حتى نسولف ويا الناس، فانت من النوع اللي يعني تاخذين فد زاويه معينه تقعدين وحدك ولا لا؟ انه تحبين تقعدين ويا ناس تضحكك مو الا انه انت تسولفين او تشاركيهم الحديث؟
1: اي لا، ما احب اقعد يعني انعزل بوحدي عودك واعيش اللحظه مال الحزن، لا لا مستحيل.
0: اسماء، برايك التحشيش موهبه ولا هو اسلوب تعايش ويا الضغوط؟
2: اي اسلوب تعايش،
0: مو موهبه. اكو في بعض الاحيان شخصيه، ارجع واقول اكو شخصيات كوميديه هي اسلوبها
1: كل الظروف وكل الاوقات تضحك. يعني هسه مثلا مديرنا عادي يرزلها هي تضحك، يعني تخليه هو يحترق من داخله وهي تضحك.
0: زين زين، هسه هو هذا الموضوع تشوفينه استفزازي؟ يعني انا اكون مدير وعصبي وموقف مثل مريت به، موضوع ما يحتاج انه واحد يبتسم، مو يضحك، يبتسم. زين هاي تشوفين، زين هاي ابتسامة استفزازية اسمها؟
2: لا مو استفزازية، وإنما يعني أحس شيء مضحك إنه إيه هيك يعني مني أرسل شيء.
0: بس زين حلو إنه أنت مو من النوع اللي تتأثرين.
2: حتى بالاجتماعات مني سوينا اجتماع المدير أنا خلصها ضحك، ألبس كمامة حتى لا يشوفني أضحك.
0: زين أنت هاي شخصيتك حتى بالبيت؟
2: بالبيت لا، بالبيت كش هادئة وعازلة روحي عن الكل.
0: شنو الفرق بين الاثنين؟ هاي بيئة عمل ومختلطة انت ويا ناس، والظروف اللي تمرين بيها ممكن تمرين بنفسها بالبيت. هم كل واحد يمر بظروف صعبة، ممكن ما له خلق. شنو الفرق؟ هنا تتعايشين ويا ناس وهنا تتعايشين انت وين؟
2: اي مو اللي يعني الكل محتزل روحه والكل يعني بالبيت ما مجتمعين وهالشي حتى نقعد ونضحك وهالش، يعني مو نفس الدوام صديقاتك ومواقف وهاي، فتخليش تضحكين اشياء يعني حلوة بالدوام.
0: تتوقعين انه الضحك والمزاح والهاي الابتسامة اللي ممكن احنا شقلك بكل الاوقات، شلون انتي تمرين باصعب الظروف وممكن مديرك ياخذ من عندك موقف بابتسامة او ضحكة من عندك بظروف صعبة، انه هو جاي حاجيك بطريقة جدية وانتي تحولين الامور بطريقة فكاهية. زين، برأيك هذا الموضوع انه يحتاج كل الناس، انه احنا محتاجين انه نضحك ونسولف ونتشاقى ونحشش، ولا هي اكو ممكن متعلقه بظروف نفسيه؟ انا اليوم مالي خلق اسولف، واليوم انا مرتاح لي. انت قلتي انا بالدوام اختلف عن البيت، بالدوام بحكم انت مرتاحه ويا الشخصيات اللي انت تداومين وياها.
2: اي اكيد يعني. اي اكيد اذا الشخص مرتاحه وياها هاي يعني تقدرين انه اليوم تضحكين وياه وتحششين وتسولفين، يعني تختلف من شخص لشخص وناس.
0: زين السوشيال ميديا برأيك زادت من روح التحشيش بين الناس ولا بالعكس جاي تقلل من الروح التحشيش والكوميديا؟
2: اي يعني زادت اكثر.
0: اي شكرا لكم ورأيكم يا عيني، مع السلامة. ان شاء الله يا ربي يدوم هاي الابتسامة الحلوة. مع السلامة.

0: لتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك. خير
0: أبو منو؟
1: أبو حسين. وياك
0: أبو حسين. أهلا وسهلا بك أبو حسين. أبو حسين، توافقني الرأي أنه العراقي من أكثر الشعوب خف الدم وحبا للمزاح والتحشيش؟
1: الفرد العراقي أكثر الأفراد اللي موجودة عندنا بين الشعوب العربية، شعب متسامح، شعب محب، يحب الخير، يحب الآخرين، يحب المساعدة، يحب التعاون. بظن البيئة اللي عايش بيها، البيئة اللي عايش بيها بيئة تعاون، بيئة أخاء، وبالفرض الدين اللي عايش به، لأن احنا مؤمنين، المؤمن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا التعاون موجود عندنا. أما بالنسبة للفكاهة فإحنا الشعب الأول بالفكاهة، زرع الابتسامة الشعب الأول هو الشعب العراقي، حب الآخرين الشعب العراقي. لذلك احنا من اللي يجينا يعني أول ما نستقبله عين غطا وعين فراش، يعني هاي اللي مشهورة عندنا.
0: الحمد لله انطيت الصفات العراقيين كلها، الحمد لله صفات إيجابية.
1: لا هواي العراقيين عندنا صفات إيجابية كل شوية، أي الإيجابية أكثر من السلبية.
0: برأيك التحشيش موهبة ولا أسلوب هو تعايش ويا الظروف والضغوط النفسية؟
1: بس عيدي السؤال.
0: برأيك التحشيش والفكاهة والمزاح هي موهبة ولا أسلوب تعايش ويا الضغوط الحياة؟
1: بالنسبة للتحشيش يعني إحنا بحكم الوضع اللي عايشين به، إحنا بحكم الوضع اللي عايشين به وبحكم الكبت وبحكم هاي الحروب اللي مرت بينا أثرت بينا وايد، فاضطرينا أن نزرع البسمة داخل أنفسنا أولاً وداخل الآخرين. فالتحشيش هي صفة يعني ملاصقة للفرد العراقي، ويحب يقلد على أي شيء يشوفه، أي شيء يشوف. يعني أنا واحد من هاي الناس. أي بعد إحنا أي يعني إحنا من نمشي داخل التايم سكوير، من نمشي داخل التايم سكوير ونشوف لنا في الفقرة يعني أما لبس متغير نحكي عليه أو في الترتيب، أي فلازم.
0: أتوقع هذا نوع من التنمر ولا هي نرجع للكوميديا؟
1: هو بالنسبة للتنمر تنمر منتهي، هو تنمر ما دام إحنا ندخل تنمر. ليش؟ لأنه هو تدخل بخصوصية الآخرين. أي هو ما تنمر تنمر، هاي منتهي من عنده. ولكن قلت لك إحنا نحب أن نعقب على كل شيء، على كل شيء سواء زين أو مو زين. أي
0: من الأخوة حسب وجهة نظرك، بما أنه أنت تقول أنا واحد من العالم، يعني القوي بالقوة الملاحظة ورأسة الممكن على قولتك يتنمر أو يأخذها موضوع كوميدي فكاهي تحشيش، الشباب ولا البنات؟
1: بالنسبة للشباب أسرع قوة ملاحظة، بس بالنسبة للبنات تحتفظ حتى بالوقت اللي يعني شافت به الشغلة وحددت الموضوع، حتى الوقت تحفظه. احنا ننسى الوقت، الشباب ننسى الوقت، بس البنات لا، تحشي لك بالوقت والساعة واليوم. اي فالشباب أسرع.
0: تحشيش يعتبر متنفس نفسي للناس، يعني اليوم انت مريت بضغط معين تحتاج انه انت تنعزل وتشرد من الواقع، ولا تحتاج شخص كوميدي صاحب ضحكة وابتسامة تقعد وياه والسولف؟
1: بالنسبة للتحشيش اذا هسك احنا قعدتنا هاي قاعدين كعائلة وانت اجيت كشخص، فهنا من حقنا ان نضحك بيناتنا كفكاهة، اما ادخل بخصوصيه الاخرين لا مو من حقي انا، هذا اعتبره تنمر ما يصير. اي هذا الشيء خطا.
0: ارجع هسه انت مريت بضغط معين، زين مريت بظرف معين، ظرف صعب تحتاج انه انت تقعد لك ويا شخص صاحب فكاهه وضحكه وابتسامه وتحشيش، تحس انه هذا راح يغير من مودك ومزاجك، ولا انه انت تشرد من الواقع وتنعزل وحدك؟
1: هاي تتبع صفات الشخص، صفات الشخص نفسه. قسم من الناس مثلا هسه انا اذا اشوف نفسي ما مرتاح اليوم او صار عندي ضغوطات داخل البيت، اضطر وين اروح؟ اروح لاحد الاصدقاء. اكو بعض الاشخاص لا، يجوز يجينا للتايم سكوير يتمشى، يختلف عند الوضع. اكو قسم من الاشخاص لا، يروح للاب، يروح للام، يروح للاخ، يروح للاخت، يعني كل شخص وإلى اتجاهه.
0: بس انت بهذا الوقت تحتاج انه، لان احنا مرات من نمر بظروف صعبه ما نخلق روحنا، ما نخلق نسولف ويا الناس.
1: احنا بالنسبه للظروف الصعبه هواي عده ظروف صعبه، بالنسبه للحياه اللي عايشينها هواي بها ظروف صعبه. اي فيعني انت تضطر اقرب شيء لك الصديق، الصديق، لان القريب اذا تفضفض له راح يجي في يوم يرجعهن لك. اي
0: رح نرجع ولو نسيت أبو منو؟
1: أبو حسين.
0: أبو حسين. أبو حسين، أم حسين ترى سألتني، زين جتي قريبة علي وقالت لي والله سيلي من هو صديق المقرب اللي ساعة اللي أنت تشرد من هذا الوضع ومن الظروف الصعبة وتروح تلجأ له، من هو هذا؟
1: بالنسبة للصداقات أنا يعني صداقاتي محدودة، بس أقرب صديق لي صديق اللي هو أياد.
0: تعرفينه ولا لا؟
2: هي أعرفه.
1: ها. لازم شاعر.
0: اهلا وسهلا بي. اهلا وسهلا. زين ابو حسين، الانسان اللي راح يكون محبوب اكثر بالمجتمع، ولا مرات احنا اكو شخصيه معينه تتصنع الشخصيه الكوميديه بحيث تشوفه، شايف مرات نقول شقد غثيث
1: متصنع المرح غثي، لكن الانسان الفكاهي انسان هو بطبيعته فكاهي، يعني اي باي مكان، وما يهم المكان ولا يهم الشخص اللي قاعد وياه. الانسان الفكاهي وين ما يروح انسان فكاهي، يزرع الابتسام، اي شخص يزرع الابتسام. اما المتصنع لا، هذا راح يضايق الاخرين، يضايق، لا يضايق، حقيقه يضايق.
0: شكرا لك ابو حسين، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامه.

0: زلنا نجوا داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير بأجواء ممتعة وكثرة وجود زبائن المول، فأهلا وسهلا وأكيد نتمنى لهم أوقات سعيدة. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: مرحبا، هلا وحبيب.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم، أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع اللي هو الضحك والمزاح. دائما نقول الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. مرات إحنا بقعدة مرتبة لمة حبايب وقعدة حبايب وصار موضوع فكاهي، نفس الوقت رأسة انقلب الموضوع من فكاهي إلى موضوع جدي وممكن تنخلق بيها مشاكل. زين، فأنت مثل هيج قعدات تتجنبيها ولا أنت مثل ما نقول ويا الروج؟
1: بصراحة أنا أتجنبها، إيه، لأن أكو قسم ما يتحمله أو جوز الكلمة ما تجي مضبوطة يعني، فأتجنبها بصراحة.
0: إيه. بريش، ليش الناس تحب الشخص السريع بالرد والكوميدي؟ تحبين هيك شخصيات؟
1: لا، ما أحبها، لازم يفكر بالجواب، مرات الجواب ما يكون لائق، فلازم واحد يفكر قبل لا يجاوب.
0: بالظروف والأوقات الصعبة الضحكة والابتسامة والشخصية اللي قاعدة أنت يمها تحسيها كلها طاقة إيجابية، هاي تغير من مودك؟
1: أكيد، يعني إذا فرفشة وكذا، يعني أنا عندنا بتختي يعني فرفوشة، تحب الضحك والمزاح وهاي يعني بشكل لطيف وحلو، فنحب يعني قعدتها ويانا.
0: حلوة القعدة
1: معنا. إيه إيه.
0: حلو. التحشيش والفكاهة صار أسلوب حياة أكثر من مزاح؟
1: التحشيش والشنو؟
0: والفكاهة، دائما الفكاهة والكوميديا. إيه. صار هو أسلوب حياة؟
1: هو بصراحة صار أسلوب حياة، لكن مو بشكل مضبوط يعني. يعني مثل ما يقولون تصفيد كلام. إيه.
0: إحنا جاي نلاحظ على السوشيال ميديا، على منصات التواصل الاجتماعي، مجرد العراقي لاحظ فد موقف معين رأسة نزل الموضوع بطريقة فكاهية وصار ترند. زين؟ فهواي تفاصيل العراقي ممكن، ما أعرف إذا توافقين الرأي، إنه من أكثر الشعوب خفة الدم. ويحب المزاح والتحشيش والفكاهة.
1: بالضبط، حتى لو كان مكتئب، حتى لو مر بظروف صعبة، تشوفينه يضحك ويشرب شاي بالشمس.
0: مرات المزاح الزايد يقلل من جدية الإنسان نفسه وشخصيته.
1: أكيد أكيد يقلل، صح.
0: زين، أكو شخصية إحنا نشوفها، شلون مثل ذكرتي بالتختج، هي شخصيته فكاهية فرفوشية. أكو شخصية هي تكون متصنعة على مود إنه تخلق جو فكاهي وممكن تخلي الآخرين عودك يعيشون هذا الجو. هاي شخصية مزعجة؟
1: هي يعني تبين مصنعة. إيه، يعني تحسين بها هي دمها ثقيل أصلاً وتصنع هاي الشغلة. إيه، يعني ما يكون يعني القعدة وياها حلوة.
0: بتعرف عليه شخصيات قاعدة وياها؟
1: مرات تصير يصادف يعني هالشكل شخصيات.
0: برأيك الأجيال الجديدة، إحنا جيل عن جيل أكيد يختلف بهواي تفاصيل مو بس بالعمر، الأجيال الجديدة صاروا أكثر كوميديا ولا أقل؟
1: هي شوفيها أكثر كوميديا، لكن شنو؟ يعني الكوميديا مالتهم ما بيها أي ثقافة، كوميديتهم يعني بيها يعني شون تأثير على الآخرين يعني بصراحة.
0: يعني تأثير سلبي؟
1: أي تأثير سلبي بالضبط. اي هم يصوروا هذا مزاح وونسه وهاي وشوفيهم يضحكون، بس هو بصراحه يعني حتى المسرحيات اللي تطلع هسه مو مثل مسرحيات قبل، يعني لها فرد قصه حلوه شغله، شوفيها بس صياح والكوميديا مالتهم كلش ما حلو.
0: زين، المزاح العراقي ذكي ولا عفوي؟ احيانا في بعض الاحيان يتجاوز حدوده.
1: اي يتجاوزون حدود، اكو قسم ما يتحملوا، شوفينا يزعل ياخذ على خاطره. اي فلازم تكون المزاح يعني بشكل لائق حلو.
0: ممكن يوصل المزاح الى مرحله التنمر، انه انا من باب الشقاء اتنمر بطريقه غير لائقه واتجاوز حدود.
1: اي تصير هاي الشغلات. اي صار بيها تنمر.
0: هاي صايره بالاجيال الجديده ولا لا؟
1: لا لا، الاجيال الجديده هاي من جديده، جديده كلش ثقافه ما عندهم، مو مثل القديم.
0: نعم،
1: اي احنا عشنا الجيل القديم والجيل الجديد. تايهين بين الصوبين صرنا.
0: عرفنا الفرق بين الاثنين.
1: بالضبط. أيه.
0: ليش العراقي حتى بالمواقف الصعبة وبالظروف الصعبة، وتعرفين الظروف اللي إحنا مرينا بيها وأنت عراقية، ليش بهاي الظروف يطلع لك النكتة؟
1: شو سوى
0: إحنا مرينا
1: قاهرة. والله من قاهرة شو نسوي.
0: فعلا سامعة هاي اللي قلت شوف هذا الإنسان إيش قد يضحك بس قلبه موجر. والله يقول لك يمكن لو هسه تخليه بزاوية معينة راح تكتشف أمور يختلف عن مظهر الخارجي وابتسام.
1: بالضبط، لأن حس أنا قدامك اللي قاعدة وشوفيني أضحك وأسولف وهاي، بس ما تعرفين الظروف اللي عشتها شقد صعبة كانت علي. يعني زوجي مريضة 13 سنة بهذا المرض بسم الله عليك، وبعدين آخر سنة كله صار مقعد ما يقدر يقوم ويتحرك، أنا وابني وبنتي متعاون عليه وسهاد سنة كاملة ما شايف الشارع، الليل ما أنام، وغير الناس الرايحة وجاية. شوفي يعني ضغط علي بشكل من توفى، يعني هسه خلصنا السنة أكثر من سنة تعدت، يعني يلا شوية أحس أنه أنا جاي أسترجع نفسي مرة ثانية.
0: بس رغم هذا الوضع والظروف اللي مريتي بيها كنتي محتاجة أنه شخص مليء بالطاقة الإيجابية وتقعدين وياه ولو مجرد دقيقة على مود شوية يغير من
1: أي أيوة والله. ومو بس هاي، كنا حتى نجيبه ونخليه يم زوجي يمينه، يعني هذا الشخص نتمنى أنه موجود مثلا يحول الأجواء من أجواء الحزن إلى أجواء يعني فرفوشة هالشكل. يعني
0: الحمد لله والشكر. الحمد لله حبيبتي، الصحة والعافية إليك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو لجين.
0: ابو لجين، اهلا وسهلا بك ابو لجين. ابو لجين، برايك المزاح العراقي ذكي وعفوي لو احيانا ممكن يتجاوز حدوده، وهل فعلا احنا كشعب عراقي اصحاب خفه دم ويميل للفكاهه والدراما والكوميديا؟
1: والله قلت لك بظاهره الفكاهه والكوميديا والدراما موجوده بالمجتمع، بس ما متعلقة بالشخص العراقي فقط، وإنما هي ظاهرة موجودة يتعود عليها الشخص اللي يجي العراقي يعني الموجود. وقلت لك ظاهرة مثل باقي الظواهر، يعني اللي يجي الجيل العراقي الجديد ولا يجي يلقاها موجودة فيتوارثونها ويتعلمها، فيحس بيها إنه فد متنفس يعني أو فد شيء حلو يغير بيه جو. وهذا طبعا، وهذا طبعا ميزة حلوة، إحنا ما نقول فد شيء يعني سلبي أو شيء، الحمد لله يعني شيء إيجابي. وهاي الظاهرة إن شاء الله موجودة، مو بس فقط بالمجتمع العراقي، جزء موجود بس لكن استخدامها المجتمع العراقي أكثر
0: أكثر.
1: يعني أنا أشوفها يعني إحنا حتى شباب أو يقعدون النساء والبنات وأي حتى الأطفال هم بيناتهم تلقين هاي المزاح والشقة، يعني هاي يتعلمونها من الكبار جيل عن جيل. يعني
0: منو الأكثر يميل للتحشيش، الشباب ولا البنات؟
1: هسه التحشيش احنا ظاهرة ما يعني حديثة هاي هو نقول مزاح، احنا نسميها هسه بالمعنى الأصل يعني المزاح. الشباب أكثر يعني،
0: الشباب
1: أكثر. يعني البنات يحاولون يقلدون هذا الجانب، هسه ما أريد انتقص من شخصي، عندن جانب التقليد، لأن يعني صراحة بعفويتها أو طبيعتها تشوف الرجل شنو يتصرف ويتصرف كذلك، فيحسونها قلت لك مثل ما قلت لك ظاهرة حلوة يعني تغير نفسيتهم تغير الأجواء بيناتهم، لذلك يتطرقوا لها يعني الشقة والمزاح. وطبعا تختلف من شخص شخص نفسيا، قلت الشخص قد ما يحبها نفسيته ما يحب هذا المزاح، وشخص لا يحبه لأن تلقينا مثلا أجواء البيت الوالد أو الوالدة ما يحبون هاي المزاح والشقة، فتلقين جماعة لا من العائلة مثلا أفراد أنهم ما يميلون هذا الجانب، تلقينهم لا جديين وحديين، ولا جانب تلقين أشخاص لا هم مطبعين بالمجتمع من الدوام من في شيء، لا تلقين طبيعته هو هذا. أنتم بتسمونه تحشيش يعني نسميه مزاح.
0: من أي نوع أنت؟
1: والله أنا أقول أنا ما أقول تحشيش، أقول اجتماعي وكل لكل موقف إلى تصرفه. يعني ما أميل للمزاح اللي يزيد عن حده صراحة، كل شيء يزيد عن حده بأي جانب مو بس من المزاح، بالحياة حياتنا اليومية والعملية إذا شيء جاوز حدوده يصير مو حلو، يعني قد المقابل يزعل. حسب إحنا موضوعنا المزاح أو التحشيش مثل ما تسمونه، إذا جاوز حده فصراحة يصير مو سلبي، يعني مو ظاهرة حلوة ولا عفوية، ولا نقول هي عفوية إنما هي مكتسبة. يعني
0: إذا واحد من خلال قعدتكم أنتوا كأصدقاء ممكن زملاء عمل، واحد حسيت أنه زاد المزاح عن حده، تحس قلة احترام بالنسبة إليك يظل بخاطرك، ولا تقول يلا؟ لأن هو أساساً الجو كله مزاح، يعني هو الموضوع أساساً شقة، يعني تتقبل الموضوع ولا لا؟
1: شوف عادة المزاح ما يكون إلا بين أشخاص الواحد يعرف الثاني، يعني الشخص اليوم انا ما اعرفه مستحيل اجي اسوي يعني مثلا اطرق موضوع مزاح وياه او اتجاوز حدودي وياه بالمزاح، ما يعني ما يصير. فالشخص اللي يعرفني مثلا يعرف طبعي مني انا او اعرف المقابيل، يعني يتحمل هذا المزاح مثلا يتحمله، اكو قد اشخاص ما يتحملونه، يعني قد مثلا انا اجهل طاقته بالتحمل فاتجاوز مثلا من اشوف يعني هذا التجاوز بالتصرف بالمزاح اثر على نفسيته، مثلا انحرج بين اصدقائه بين المجموعه اللي قاعدين. فصراحة أنا إذا ذكي أو انتبه التصرف أسحب الكلام أو يعني أغير الموضوع، أنا عن شخصيتي يعني. والمقابل أنا إذا أشوفه يتجاوز أنا كشخص ما أسمح له، يعني حتى إذا كان مزاح صديق أخ قريب من العائلة، أنه من يتجاوز حدوده بالمزاح أنا أرفض يعني، وهي المفروض هيك يعني واحد يحط حدود لكل كل تصرف يعني.
0: بأصعب الظروف أنت مريت بظرف معين، بعض الأحيان ما نخلق رواحنا يعني ما نتقبل انه اي واحد يسولف ويانا، ممكن يا اما ننعزل زين او يا اما بالعكس نحتاج الى طاقه ايجابيه شخصيه فرفوشيه مرحه. فانت من اي نوع يعني، تنعزل وتشرد من الواقع ولا لا بالعكس تحتاج لهاي الطاقه او الشخصيه الايجابيه؟
1: بس انا كشخصيا يعني اذا انا كشخص تحاكيني شخصيا لا بالعكس، يعني نحب المزاح نحب يعني الابتسامة الموقف، إذا أشوف مقابلي صديقي ضايج أخذ أرفح عن نفسي الشاقة وياه، فرد من العائلة عائلتي كذلك، حتى الطفل هسه إذا أشوفه ضايج هم متشاقي وتضحكة، يعني حتى بالعائلة يعني الطفل هذا البسيط عمره ما يتجاوز جوز 4 سنوات 5 هم تماسحة شوية تلعبة الضحكة، وإذا يفتهم الكلام لا حتى يعني تشاقي فد كلمة هو يعني يثير شلون الابتسامة عنده والراحة النفسية. هاي طبعا ظاهرة صراحة المزاح، أو الجانب إحنا ما نسميه تحشيش، نقول مزاح بالعائلة مطلوب، يعني واحد عائلة والمجتمع بصورة عامة نتعرض مثل ما قلت حضرتك الضغوط نفسية، ونحتاج واحد شوي يغير جونا يكون يتفهم الأمور، بس يكون بشرط بحدود يعني ما يتجاوز الحدود.
0: سؤال أخير لحضرتك أبو لجين، مرات برأيك يعني أنت حسب وجهة نظرك أنه اليوم أنا مرتاحة نفسيا فأحب تشوفني أضحك وأتشاق وأخلق جو كوميدي، في بعض الأحيان لا ما لي خلق، يعني تتوقع أنه الكوميديا والفكاهة والمزاح هذا يعتمد على حالتك النفسية؟
1: أكيد كل الإنسان اليوم باهرة

0: خلينا نتعرف بالشباب. مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: محمد علي.
0: محمد، خلينا على محمد لين علي انسى. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: حسين احمد.
0: حسين، شكرا لك يا حسين. لا نسولف اليوم. حسين ومحمد، اهلا وسهلا بكم اصدقاء.
1: اي اصدقاء.
0: صار لكم كم سنه؟
1: صار لنا 4 سنوات.
0: توقيت حسين اضبط.
3: مو اصدقاء جامعه،
1: يعني من مرحله اولى لمرحله رابعه.
0: هسه تخرجتوا؟
1: هسه تخرجنا.
0: حصلتوا وظيفه ولا لا؟
1: لا والله بعد.
0: يلا الحمد لله، ان شاء الله يوم لك يا محمد. احنا اليوم نريد نسولف بما انه انتم اصدقاء على مده 4 سنوات دراسيه، اوكي؟ اكيد واحد يعرف الثاني، والدليل انه انتم الى حد الان الحمد لله وشكر جامعتكم هاي الطاوله، اوكي؟ منو الاكثر بيكم يتقبل المزاح؟ يتقبل المزاح؟
1: يعني هو يمازحني وانا مازحه.
0: حكم انه انت تعرف حسين شنو؟
1: هو يعرفني شنو؟ بس انا ويا اصدقائي البقيه انا اتحمل الشغل.
0: اتحمل
1: ما عندي مشكله. بس حسب يعني إلى حدود، مو شقة يعني زايد عن حده، حسب المكان، حسب الشخص المقابل، إذا شخص تقبل مزاحه أو لا.
0: صار فد موقف أو مريت بموقف إنه أكو أحد ما زحك وظل بخاطرك أو زعلت؟
1: والله قبل أسبوع.
0: قبل أسبوع. بعدها شنو سويت؟
1: والله أنا يا لحد الآن ما نتحات.
0: هو درى بيك إنه أنت زعل؟
1: هو زعلت وهو مزعل، زعل من ردة فعلي.
0: كانت ردة يعني بلحظتها صارت عندك ردة فعل؟
1: إيه. مو شوية تنرفزت من الموضوع وصارت عندي ردة فعل.
0: زين شو نتميز بين انه هذا المزاح ممكن يوصل الى مرحلة التنمر او قلة الاحترام، وبين هذا المزاح حسب بينك وبين حسين لا تحس اكو نوع من اللطافة، ممكن الفكاهة، ممكن الكوميديا، على مود غير من مزاجك
1: حسب الشخص. اكو شخص مني يشاقك او يمازحك تعرف انت انه هذا الشخص يعني قلبه طيب، يعني تعرفه مني يشاقيك او يشاق وياك يضحك وياك تعرف شنو نيته. حسب اكو شخص لا يحكي بس يحكي بحقد، اكو شقه بس بالشقه تعرف الصدق انت. فحسب الشقه قلت لك.
0: برايك الضحك والمزاح يخفف من الحزن والضغط النفسي؟
1: اي طبعا، يعني احنا عندنا صديقنا مره بحاله نفسيه صعبه، احنا رحنا له البيت وطلعناه ويانا وظلينا نضحك ونسولف وياه، فهذا الشيء كلش ضروري ومهم.
0: ايش قد مهم وجود شخص مرح، شخصيته مريحه زين بحياتنا، مليء بالطاقه الايجابيه، ايش قد هذا الشيء مهم وياثر علينا
1: 100%.
0: وقت الظروف الصعبه، اليوم انت مالك خلق ومريت بظرف صعب، تحتاج انه العزله ولا تحتاج الى حسين يجيك وفلان يجيك وعلى مود يغيرون من مزاجك؟
1: والله هو الصراحة يعني لازم واحد يجيك، بس اكو ناس حتى لو يجونهم ما يفضلون يعني يبقون وحدهم.
0: وانت من اي نوع؟
1: والله حسب يعني حسب الظرف، اذا ظرف قوي ويعني كلش مالي خلق يعني ما، بس اذا ظرف نوعا ما زين عادي يعني، اذا اجوا جماعتي غيروا نفسيتي طلعنا طبينا هاي.
0: نجي لك يا حسين واهلا وسهلا. حسين توافقنا الرأي انه العراقي من اكثر الشعوب خف الدم ويميل دائما للكوميديا والمزاح؟
2: صح، هو بالعكس العراقي معروف بهاي خفة الدم ومعروف باللطافة ومعروف بالسوالف الحلوة.
0: ليش احنا معروفين بهذا الشيء مع انه احنا رغم الظروف الصعبة اللي مرينا بها؟
2: لان دمنا، هو دمنا خفيف، يعني مرات هو يصير ثقيل ومرات يصير خفيف حسب يعني الحالة.

0: النفسية وحسب الجو اللي تبيه.
1: هسه أنت ذكرت الحالة النفسية، برأيك الحالة النفسية تعتمد على أساس إنه اليوم أنا مرتاح نفسياً فأتشاقة وأضحك وأمازح الآخرين، واليوم ما لي خلق نفسيتي تعبانة ما أتشاقة، ولا هي هاي شخصية عفوية؟
0: لا يعني هو حسب الحالة النفسية وحسب يعني الأجواء اللي أنت بيها أو بيئتك اللي أنت بيها، أو صار عندك ظرف معين أو صار عندك فد موقف خلاك تضوج أو تنفعل. بالضبط، فتأدي يعني الضوجة تصير مرات أو مرات تصير يعني عكس، تصير ما رايح أو فشي.
1: منو الأقوى بالتحشيش، الشباب ولا البنات؟
0: لا طبعا شباب، البنات شين البنات؟
2: لا على كيفك على كيفك،
0: والله باردات البنات جامد.
1: صلى على محمد.
0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
2: فالشباب حسب وجهة نظري،
0: حسب وجهة نظر الشباب.
1: منو الأقوى بالملاحظة، سريع الملاحظة بحيث رأسة خلق له نكتة، الشباب ولا البنات؟
0: أكيد الشباب.
2: الشباب.
0: البنات حتى إذا تحكي نكتة تصافني على ما تفسر يعني النكتة مالتك حسب ما توصل لها.
1: والنكتة أساساً ما تعرف حتى تسولفها.
0: بالضبط، حتى ما تضحك.
1: ما تضحك. برأيك الأجيال الجديدة صارت هي من أكثر الأجيال كوميدي ولا أقل؟
0: لا أكثر.
2: أكثر.
0: أكثر، كل ما يتقدم بينا وكل ما تجي أجيال جديدة كل ما تصير أكثر الكوميدي.
1: الإنسان المرح يكون محبوب بالمجتمع ولا في بعض الأحيان إحنا نقول عليه جقط غثيث؟
0: هو مرات يصير محبوب ومرات يزودها، يزود حدوده، فمن يطلع عن حدوده يصير شوي غثيث، بس هو بصورة عامة لا محبوب.
1: زين، التحشيش حسب وجهة نظرك والكوميديا اللي إحنا نعيشها وبأصعب الظروف العراقي خلق نكتة، والسوشيال ميديا الحمد لله يعني موقف بسيط رأسة العراقي سواله فد مقطع فيديو ريلز تحشيشي كوميدي وصار ترند. زين، التحشيش صار هو جزء من حياتنا وأسلوب حياة أكثر ولا هو مجرد مزاح؟
0: لا هو مجرد مزاح حتى تخفف عن الجو، حتى يعني تطلع من المود اللي تبي.
1: إذا مودك مو حلو ومالك خلق الناس، تحتاج شخص مليء بالطاقة الإيجابية وفرفوشي ويغير من مودك، ولا تقول أنا مالي خلق حتى واحد؟ ممكن رأسة يعني كلمة بسيطة يريد يغير لك من الجو أنت تأخذها بطريقة عكسية؟
0: لا هاي من شخص إلى شخص، أكو شخص يعني يحب العزلة هو بوحده وما يحب يعني أحد يغير له جو أو شيء، والشخص الثاني لا بالعكس هو يحب الجمعة ويحب جماعة يغيروا له موده.
1: وأنت شو؟
0: أنا لا أكيد جماعتي.
2: جماعتي.
0: أي ما أحب العزلة. لا أبد.
1: إن شاء الله يا ربي دوم الضحكة والابتسامة، وشكرا لكم ولوقتكم، مع السلامة.

قبل الختام حبيت مستمعي الكرام بعد ما سمعنا لي آراء الناس في حلقة اليوم نرجع نقول إنه الضحك والتحشيش والمزاح مو بس للترفيه، ممكن نعتبرها طريقة حتى نواجه بها الحياة ونخفف من همومنا. والعراقي أكيد مهما يمر بظروف راح يبقى يحاول يخلق لحظة من المرح والفرح، لأن يمكن هاي الابتسامة بالنسبة لنا مو رفاهية بقدر ما هي وسيلة للبقاء والتحمل. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبروح الزميلة المخرجة المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: مضيق هرمز وألغاز الأعلام، من يملك السفن حقاً؟

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع، في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة وجنسيتها والدولة القادمة منها ووجهتها والعالم الذي يرفرف عليها. إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية ولا تلك ليبيريا. ما هو معروف أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم وبينهم 4 من الجبل الأسود بخير، أما الثانية فتشغلها شركة يونانية. وبحسب مصادر في العمليات البحرية البريطانية، فقد تعرضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقائع الاحتجاز كثيرة. في يناير كانون الثاني 2024 احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال وتملكها شركة يونانية، وفي مايو أيار عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما وتملكها شركة يونانية أيضاً، وفي أبريل نيسان من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية. وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا ومملوكة لشركة سويدية. تسلط حرب إيران والمعركة الدائرة على المضيق وسفن معلقة المصير بين مفاوضات تتعثر وعناد يتصاعد وضغوط تبذل على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تمت لملكيتها أو إدارتها أو الدولة القادمة منها أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد باستثناء المواءمة أو المناسبة والعلم. بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية، وتبلغ نسبة السفن التي ترفع أعلام المواءمة نحو 73% من الأسطول العالمي، وتهيمن أعلام 3 دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب أعلام المواءمة، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما. أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين. منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد بمباركة القوانين، تقبل بنظام أعلام المواءمة الممنوحة من قبل دول الأعلام في ظل نظام يعرف بالتسجيل المفتوح. لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسية كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينص على أن يجرى تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة وتتحمل مسؤوليتها من الألف إلى الياء من عمليات تفتيش والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها. بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917،
حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب معهد البحرية الأمريكية. بدأ استخدام مبدأ أعلام المواءمة في أثناء الحظر الدستوري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1933 على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية. وقد سن بموجب التعديل 18 للدستور الأمريكي، وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب والحانات السرية والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل 21 للدستور. وقد لجأ مالكو السفن الأمريكيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق الحظر، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأمريكية. ويشار إلى أنه في وقت السلم لا تملك سوى دول العلم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها. وبعيداً من الحظر الأمريكي، انتشرت فكرة علم المواءمة، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الإنترنت، إضافة إلى مرونة قيود التوظيف، ما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة، مع تدني مستوى المعيشة والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفض كلفة تشغيل السفينة ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات لا سيما عمالية. بدأت منظومة أعلام المواءمة في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد بيزنس التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأمريكيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم. وحتى مطلع عام 2026 الحالي ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8000 سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16% من الأسطول التجاري العالمي البالغ عدده نحو 109,000 سفينة تجارية بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية أونكتاد. ويدور هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أمريكي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. الطلب العالمي على التسجيل المفتوح، حيث الإجراءات السهلة والمكاسب الأكبر والكلفة الأقل، لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض بزنس التسجيل المفتوح، وشهد البزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش التسجيل المفتوح. ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام السجل المفتوح في دولة ثالثة. مثلاً سجل ليبيريا تديره شركة أمريكية في واشنطن،
وسجل منغوليا مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا. وبحسب مؤشر لويدز، سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي أسطول خفي يستقطب سفناً من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالباً تكون وهمية. يشار إلى أن الأسطول الخفي أو الأسطول المظلم هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشأها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها. وقد توسع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي الأسطول الرمادي، وهي سفن تظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية. وعلى رغم ذلك، حازت ليبيريا في يونيو حزيران 2025 إشادة نادرة بحسب لويدز من جماعة الضغط الأمريكية متحدون ضد إيران النووية لبرنامجها العالمي للامتثال، وذلك بعدما خلصت إلى خلو أسطولها من أي ناقلات يشتبه في تورطها في تجارة النفط الإيراني. ويشار إلى أن أمريكا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة، وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرضت لضغوط أمريكية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح الأسطول من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أمريكية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها الظلي المرخص وغير المرخص على حد سواء. وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأمريكية التي جرى تعليقها لاحقاً، والتي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأمريكية. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة دول العالم، لكنها مصنفة ضمن القوائم البيضاء الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر البهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة. وتشمل قائمة دول الأعلام والتسجيل المفتوح نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان. ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ التسجيل المفتوح لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسر إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة. وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية. وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها والرقابة الشديدة لا سيما من قبل أمريكا، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام أسطول خفي يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية، غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها. وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي، وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى، وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال، مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

رفع الأعلام وتبديلها وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى رغم ذلك وبحسب متخصص النقل البحري في لويدز لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها. وهذا ما مكن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها للتحايل على العقوبات الأمريكية. حرب مصادرة السفن والاستيلاء عليها ومنعها من المرور من قبل كل من أمريكا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة: جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

0: لعلنا اليوم في مفترق طريق بين الطب والطب البديل، لغط وشكايات من أناس طال شفاؤهم وهم يكررون زيارة الأطباء لعلة لا تشخص من الوهلة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى استبدال الطبيب بطبيب آخر حسب وصية ممن عاش تجربة لا جدوى مع الطبيب الفلاني، أكياس من الدواء يعالج ويضر ونوايا لتجربة العلاج خارج القدر، سيرة شاقة تتبعها الآهات ونوم يناغصه الألم، مواعيد وانتظار في عيادات يتبادل مراجعوها الحديثة عن محنهم مع السقم، وبعد اليأس من العقاقير الطبية تأتي النصيحة باتباع البديل المجرب وهو الدواء العشبي الذي يقل حمله وثمنه، ولا تعد النصيحة شفاهية فحسب، بل تأخذك أنظمة الميديا الألكترونية إلى سياحة مجانية في ربوع عالم الدواء العشبي الذي إن لم ينفع فهو لا يضر، وتتدفق عليك العروض المجربة وتأتيك فور ما تنوي التجربة، وبحسب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وما تطرحه من ثقافة طبية على لسان أطباء وخبراء تغذية، أصبح للدواء العشبي مريدون لا يتوانون في تقديم النصح لمن أتعبه الدواء الكيميائي وأنهكت مفاصله زيارة العيادات. السؤال: هل هناك فرق بين وملحوظ على زيارة الناس للعطار بعد خوض تجربة الدواء العشبي؟ يجيب إذاعتنا العطار مهدي صالح مهدي قائلاً:
1: أكثر الناس بهاي الفترة بدأوا يتجهون العلاج الأعشاب بسبب أنه هاي الأعشاب اللي يستخدمونها ما لها آثار جانبية وتكون سليمة للجسم وتنفع الجسم أكثر من العلاجات والعقاقير الطبية لأن لها تأثيرات جانبية. احنا بدونا كعطارين نثقف للأعشاب ودائما ننشر أنه هاي الأعشاب كذا مفعولها وفوائد الأعشاب وشنو دور الأعشاب للجسم والعلاجات اللي تقدر تستخدمها من خلال خلط الأعشاب وبعضها أو هي الأعشاب لحالها تقدر تستخدمها، فشوف يعني الشخص المستخدم إلها والمريض يشوف إن شاء الله نتيجة من عدها، فنكون حريصين على الاستخدام. فكثير من الناس إحنا ننقل المعلومات إلهم، كثير من الناس الحمد لله والشكر يعني بدأوا يستجيبون وحقيقة يعني بدأوا يفضلون علاج الأعشاب على علاج الكيميائي أو العقاقير الطبية.
0: نوال حسين أم مصطفى مدرسة متقاعدة تسمي نفسها الطبيبة الصغيرة كونها بطلة التجربة مع الدواء العشبي وولعها في متابعة كل الشروح والوصايا التي تخص عالم الأعشاب والمضي بتجريب خلطاته على من هاج عليه مرض ما من العائلة أو الأصدقاء. إذاعتنا استضافت رأي أم مصطفى قائلة:
2: الأعشاب تعتبر دواء من زمان عرف الإنسان يعني من أجدادنا. بالنسبة للطب الحديث يعني ما أعتقد يعترضون على استخدامه لأنه ما بيفد سايد إفكت. بالنسبة للأعشاب إحنا شنو الأعشاب هي؟ مثلا الزنجبيل، الكركم، حبة سودة، الثوم، هاي كلها تقوي المناعة عند الإنسان وتعتبر مثل مضادات حيوية. احيانا السكر شلون يتعالج؟ احنا نقول مو 100% يتعالج بس تخفف منه. السكر ممكن استخدام القرفه او الحلبه. زين بالنسبه للضغط الدم ممكن الكركديه، ممكن الثوم، علاج القلب الزعرور، هاي معلومه جديده ما سمعوها سابقا. بالنسبه للمحاسنه اولا ما بي سايد افكت، يعني هذا رايي الخاص ما بي سايد افكت، وبعدين سعره مناسب وموجود بكل بيت. وطبعا احنا نبقى نقول انه مو كل طبيعي امن 100%. احيانا هاي الاعشاب تتعارض ويا بعض الادويه مثل فرضا السيوله بالدم او ضغط السكر او مرات خطر على الحوامل يصير او الاطفال الرضع، هاي ممكن بس معاذ نقول نرجع ونقول هم استشاره مختص قبل لا استخدمه.
0: قد تقود التجربه الناجحه الى الاخلاص لها، بل قد تكون طريقه عيش لا منص من تركها بعد ان اظهرت النتائج فعلها المبشر بمطالع العافيه. آمنة الخفاجي هي المواطنة التي خصصت ركناً في مطبخها وأسمته مختبري الذي أنقذ زوجها من علة بطنية عجز الطب على تشخيصها. أوضحت الخفاجي قائلة:
3: لما زوجي مر بوعكة صحية ودورة صحته فرحنا أكثر من دكتور تقريبا بالخمس دكاترة. كل دكتور كان يعطينا مجموعة من الأدوية وظهرت الآثار السلبية على زوجي، يعني بدان ما تتحسن صحته ظهرت الآثار الجانبية، تأذت معدته وصارت عدة قرحة. فقررنا نروح نسافر لإيران ونتعالج. أيسنا من الدكاترة هنا بالعراق، اعتمدت على نفسي ظليت أتابع باليوتيوب العلاج بالأعشاب. فعلا أخذت اشتريت مجموعة من الأعشاب فظليت أسوي يعني وحضر الأعشاب الزوجي. فالحمد لله والشكر من راجعنا الدكتور آخر دكتور وسوانا التحاليل مرة ثانية وشاف النتيجة الإيجابية تعجب، قال شنو سويته بالضبط. فأنا بعد ما مر زوجي بهذه الحالة فتحت لي مختبر، ظليت أحضر الأعشاب ولازلت لليوم الحمد لله والشكر.
0: ومن الطب البديل إلى الأصيل، يتشرف الرأي العلمي بطرح ملاحظاته والخوض في المفاهيم التجريبية وتسليط الضوء على التأثير الصحي للأعشاب من عدمه. أفادتنا أخصائية ومدربة الصحة الشمولية الدكتورة إسراء عقيل قائلة:
4: أولاً اللي نسميه الطب البديل أو اللي نقدمه باستشارتنا تحت مفهوم الصحة الشمولية هدفه مو إسكات العرض بسرعة، بل فهم السبب الجذري للمشكلة. يعني بدل ما نعالج الصداع فقط نسأل ليش صار الصداع أصلاً؟ هل هو من التغذية؟ من التوتر؟ من إجهاد الكبد؟ من نقص عناصر معينة؟ فبالتالي النتائج ممكن تكون أبطأ بالبداية لكنها تكون أعمق وأثبت على المدى البعيد. وبالنهاية ليش يسمى طب بديل؟ طبعاً من وجهة نظر مو لأنه يستبدل الطب التقليدي، لكن لأنه يبدل حالة الشخص من حالة مرض إلى روتين حياة صحي. والطب البديل اليوم له فروع كثيرة، لكن الصحة الشمولية تجمع كل هذه الأساليب تحت إطار واحد وتشتغل عليها بشكل متكامل، من التشخيص إلى فهم الجذر إلى نمط حياة صحي.
0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه غير السقيم، لذلك نراه كمثل نحلة تحط من زهرة إلى أخرى لكي تمتص رحيق العافية. فلا جدوى من الحياة دون صحة سليمة، حتى يغدو العيش دونها محض هراء، حيث تفقد اللذائذ وتنحسر الأمنيات والطموحات، وقد يقودك المرض السريري إلى مرض نفسي. صحتنا أمانة الله عندنا، فصون أمانته، ومن عافاك فقد أغناك.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة

راديو تايم سكوير اف ام، كما الحلم والحياة والهناء أشياء لا تشترى. قصة لغز وأسطورة في قلب البسفور. تعج مدينة إسطنبول بالآثار البيزنطية والعثمانية اللافتة والفريدة، وكما هو حال القصور والقلاع تسيطر الأبراج أيضا على المشهد التاريخي للمدينة الساحرة. وفور الحديث عن الأبراج، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن برجا الفتاة وغلطة في الشقين الآسيوي والأوروبي، وما يرافقهما من حكايات وأساطير، فيما تفوتنا العديد من الأبراج التي دمرت بفعل الزلازل، والتي لا تقل روعة وجمالا عن تلك التي استمرت معنا لغاية يومنا الحالي. قصتهما عبرت البوسفور وأصبحت رمزا للعشاق، برجان تبادلا رسائل حب. تعد قصة الحب بين برج غلطة وبرج الفتاة من الأساطير الرومانسية التركية، ومن أكثر القصص غرابة وخيالة، إذ يقال إن هذين البرجين كتبا رسائل حب إلى بعضهما بعضا لسنوات، لم تصل أي منها إلى الحبيب، لأن مضيق البوسفور كان أكبر حاجز بين الاثنين، وكل واحد منهما كان مشتعلا بحب الآخر من دون أن يعلم بحبهما لبعضهما بعضا، حتى ذلك اليوم الذي أتى فيه شخص اسمه أحمد شلبي.

هزار فن أحمد شلبي عالم تركي من القرن السابع عشر الميلادي، جاء إلى برج غلط في يوم عاصف وقرر تحقيق رغبة البرج بأي ثمن، وذلك بتوصيل رسالته إلى البرج الآخر، إذ صعد إلى أعلى برج غلط وهو يحمل على كتفيه أجنحة كبيرة صنعها كأجنحة الطير، وأخذ الرسائل التي كتبها برج غلط إلى برج الفتاة، وقفز من أعلى البرج وفرد جناحيه. ويقال أن تشلبي طار لمسافة 3358 مترا، وعبر من فوق المضيق وهبط على جانبه الآخر، أي في حي أوسكودار حيث موقع برج الفتاة، وبهذا أوصل رسائل الحب هذه. ولغاية يومنا هذا يشكك العلماء والمؤرخون في قصة طيران تشلبي، ولكن عندما يتعلق الأمر بحب أبراج إسطنبول الجميلة يتفق الجميع على حقيقة هذه القصة التي برهنت لبرج الفتاة أنه لا يحترق في نار الحب من طرف واحد، برغم أنه كان متأكداً من عدم التمكن من التواصل مع حبيبه، ومنذ ذلك قطع عهداً على نفسه ألا يرفع عينيه عن حبيبه إلى أبد الآبدين. لقد كانت قصة الحب الخيالية هذه رمزاً لكل العشاق الذين يستحيل التواصل بينهم، إذ يعتقد السياح والمصورون الذين يزورون إسطنبول أن أكثر صور هذه المدينة خيالاً ورومانسية هي التي يقف فيها البرجان محدقين في بعضهما البعض.

برج الفتاة، وبعمره الذي يبلغ 2500 عام عاش برج الفتاة شاهداً على تاريخ المدينة وتجاربها، بدءاً من فترة حكم البيزنطيين مروراً بالحكم العثماني وصولاً إلى التاريخ المعاصر. يعد هذا البرج من أشهر رموز مدينة إسطنبول. هو بناء رمزي يحتوي على آثار العديد من الحضارات، يبلغ ارتفاعه 9 أمتار، وتم بناؤه في القرن الخامس قبل الميلاد على يد جنرال يوناني في جزيرة صغيرة جداً تقع عند التقاء البحر الأسود وبحر مرمرة في مضيق البوسفور. ويمكن القول أن هذا الهيكل هو الوحيد المتبقي من العصر البيزنطي في منطقة سالاجاك في أوسكودار في إسطنبول. لقد تغير الهيكل المعماري لهذا البرج مرات عديدة، ومظهره الحالي يعزى إلى الإصلاحات والإضافات التي تمت خلال الفترة العثمانية في القرن 18. بني برج الفتاة الجميل باستخدام الحجر والطوب الأبيض، وكان في البداية بمثابة برج مراقبة ومنارة في ليالي البوسفور المظلمة، وبعد مرور بعض الوقت أصبح مركزاً لجمع الضرائب، حيث كان على السفن التي تريد عبور المضيق والدخول إلى إسطنبول أن تتوقف عند هذه الجزيرة الصغيرة وتدفع ضريبة المرور. وفي ذلك الوقت أصبح برج الفتاة بمثابة مكتب جمركي لمضيق البوسفور.

في العهد العثماني وفي أثناء تفشي الطاعون تحولت هذه الجزيرة إلى محل حجر صحي، إذ بمجرد ملاحظة أصغر علامات المرض في شخص ما كان يرسل ذلك الشخص إلى برج الفتاة الذي تحول إلى مستشفى ومحل حجر للمصابين. وبما أن البرج تم بناؤه في وسط البحر، فإن نقل المرضى إلى هذا المستشفى ومركز الحجر الصحي المؤقت منع انتقال المرض إلى حد كبير آنذاك. وبرغم عدم وجود وثائق وأدلة كثيرة في هذه القضية، إلا أن هناك العديد من القصص المحلية التي تشير إلى أن العديد من الشخصيات المرموقة سجنت في هذا البرج خلال العصر العثماني، وكان السلاطين العثمانيون يسجنون أفراد عائلاتهم فيه. ومن أشهر سجناء برج الفتاة الأمير سليمان العثماني. هناك العديد من الأساطير حول أسباب تسمية هذا البرج، وأشهرها أسطورة هيرو وليانديرز التي تقول إن الإلهة والراهبة الجميلة هيرو تقع في حب شاب يدعى ليانديرز، ويقع هو أيضا في حبها، فيتعمق الحب بينهما إلى درجة أنهما يقضيان الصيف كله في المغازلة. وهيرو التي كانت تقيم في برج الفتاة كانت تشعل النار كل ليلة حتى لا يظل حبيبها طريقه إليها ويعبر المضيق بسلام. أما هو فكان يقطع عرض المضيق بالكامل سابحا كل ليلة للقاء حبيبته.

عندما انتهى الصيف، قرر الاثنان التوقف عن رؤية بعضهما البعض والعودة إلى اللقاء مجدداً في الربيع. لكن في منتصف الشتاء وفي إحدى الليالي العاصفة في اسطنبول، رأى لياندرس ناراً مشتعلة في برج الفتاة، فظن أن حبيبته أشعلت النار طلباً للقائه، فقرر أن يمضي إليها. لم يستطع أحد أن يمنعه من الذهاب إلى البرج، وقفز الشاب في البحر الهائج، لكن النار انطفأت قبل أن يعبر المضيق. تاه عن طريقه في تلك الليلة العاصفة العتماء، ولم يصل إلى البرج أبداً. وفي الصباح التالي وجدت هيرو جثة حبيبها على شاطئ الجزيرة، ولم تستطع تحمل رحيل حبيبها، فألقت بنفسها من أعلى البرج في البحر. يعتقد البعض أن البرج سمي برج الفتاة تكريماً لولاء هيرو وحبها لليانداز. وهناك أسطورة أخرى حول تسمية هذا البرج، تفيد بأن إمبراطوراً بيزنطياً كانت له ابنة يحبها ويعتني بها أكثر من عينيه. وفي أحد الأيام خلال حفل أقيم في قصره، أصر عراف على مقابلة الإمبراطور هذا، ونجح بفضل إصراره في لقائه، وأخبره بأن ابنته ستموت بسبب لدغة أفعى في عيد ميلادها 18. صدم الإمبراطور وارتجف خوفا من سماع هذا الخبر، وأمر بإيجاد مكان خال من أي حيوان لا يمكن أن يصل إليه أي إنسان أو حيوان، ليقام فيه برج يحمي الفتاة من كل خطر. فشيد برج الفتاة في تلك الجزيرة ونقل ابنته إليه.

كان الإمبراطور يزور ابنته كل يوم ويحضر لها بنفسه الماء والطعام. وأخيراً عندما وصل يوم ميلادها 18 أعد سلة فواكه لابنته بدقة شديدة وأخذها لها لتتناول منها ما تشتهي. أكلت الفتاة من السلة، وعندما مدت يدها لتأخذ آخر حبة عنب لدغها ثعبان كان مختبئا في السلة، فماتت ابنة الإمبراطور على الفور. ويعتقد البعض أن هذا البرج أصبح يسمى برج الفتاة بعد هذه الحادثة. كان وما يزال هذا المبنى محط اهتمام العديد من الشعراء والكتاب، لذا حضوره بارز في أشعار الشعراء الأتراك مثل أوروخان ولي وأتيلا إيليخان، كما له أثر واضح في قصص وروايات العديد من الأدباء، ومنهم الكاتب والسياسي التركي أحمد حمدي طنبينار.

برج غلطة، ويسمى أيضاً البرج العظيم، من أجمل وأقدم أبراج العالم عبر التاريخ في إسطنبول، وهو معلم سياحي بني عام 528 للميلاد. يعود تاريخ تشييده إلى العصور الوسطى، وهو الواصل بين القسمين الآسيوي والأوروبي. تقول الأسطورة عن برج غلطة: إن رجلاً وامرأة انصعدا سوياً إلى البرج فإنهما سيتزوجان لاحقاً، وإن صعدا إحداهما دون الآخر فإن سحر زواجهما يفسد. سمي برج غلطة بهذا الاسم نسبة إلى المنطقة التي يقع فيها، وهي منطقة غلطة في إسطنبول. ويعتقد أن اسم غلطة يأتي من كلمة غلط باللغة التركية، والتي تعني خطأ بالعربية. هذا الاسم يعود إلى فترة الإمبراطورية البيزنطية، عندما كان الإمبراطور يسجل أخطاء في خرائط المنطقة، ومن هنا جاءت تسمية المنطقة والبرج. يبلغ ارتفاع البرج 70 متراً تقريباً. قديماً كان مصنوعاً من الخشب، إلا أنه مع مرور الزمن أعيد بناؤه. يتكون من 9 طوابق، كان يستخدم كسجن لأسرى الحروب، ثم أصبح كمستودع للسفن وبرجاً للمراقبة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اليوم رح ناخذكم بقصة جديدة، مو عن بطل واحد ولكن عن مجموعة شبان وبنات قرروا يقولون للحياة لا مستحيل، حتى تشوفون شلون الحلم إذا صار بيد ناس طيبين يكبر ويزدهر. مثل معظم المشاريع الناجحة اللي ما تبدي بفلوس ولا تنتظر أحد، تبتدي بومضة، فكرة لمعت فجأة بدماغ شخص، أو انولدت بحكاية بسيطة، مع الأيام تكبر وتتحول الفريق.
2: فريق لا مستحيل التطوعي، فريق شبابي مستقل مخصص لإعانة كافة الشرائح المجتمعية. كانت الفكرة شخصية ب 2016، حتى وصلنا 2020 كانت مجموعة من الشباب متكونة من 7 نفرات كوننا هذا الفريق التطوعي المختص بإغاثة العوائل المتعففة. كان الهدف منه أنه إغاثة العوائل المتعففة، حتى وصلنا بعدين إلى 100 شخص متطوع من الشباب والبنات، وتهمينا بجميع الأمور اللي هي تهم المجتمع وتهم الفئات المجتمعية. مع زيادة عدد الفريق بدأت التقسيمات عندنا بالكوادر، كادر الفني والكادر ذوي الإرادة اللي مختصين بذوي الهمم، والكادر الخدمي اللي شباب المختصين بالعوائل والخدمات المجتمعية، وكوادر اللي خاص الكادر النسوي الخاص بشؤون المرأة والأعمال اللي تخص المرأة.
1: ماكو أقوى من فريق يوقف على رجليه، ما ينتظر تمويل، ما ينتظر كاميرا ولا تصفيق، يشتغل ويشيل همه وهم الناس بتشفة وبنية بيضة.
2: بالنسبة للدعم، احنا عندنا صندوق المشاركين به الأعضاء اللي عندنا المتطوعين يدفعون بالشهر 5000 كحد أدنى كل شهر. مرات نواجه حالات أكبر من الدعم اللي عندنا بالصندوق، فنتطرق إلى المناشدات اللي خاصة بالبيج مالتنا، ننطق مناشدة ويدعمونها الناس الميسورين والناس الخير.
1: ربما هواي من اللي جاي يسمعونا هسه عبر الراديو يمكن يهز براسه ويقول يابا كم نفر؟ شنو يقدرون يسوون؟ يعني شنو فريق تطوعي؟ يوصل بطانية؟ يلم تبرعات؟ لو يوزع أكل؟
2: خلال 5 سنوات مضت تمكن فريق لا مستحيل التطوعي من بناء 30 منزل. هذه المنازل كانت البعض منها ترميم وبعض منها هدم من الأساس، زائدا أنه أكو البعض منها أنه إحنا شاركنا بالترميم، أنه تجهيز المنازل بالأجهزة المنزلية زائدا الأجهزة الصحية، وهواي من الأمور كانت العوائل محتاجتها. ومن القصص الطريفة اللي شهدتها أنه حالة شخص ناشد الفريق ب 2022 كانت بيناتهم مشاكل بالعائلة، أنه زوجته رادت أنه تترك المنزل بسبب يعني تهالك المنزل وبسبب عدم المعيشة بهذا المنزل. فتوجهنا احنا كفريق لا مستحيل لهذا المنزل، شاهدنا الحالة انه كانت حالة مأساوية جدا، وكانت يعني الظروف اللي عايشين بها العائلة غير ملائمة ومشاكل بيناتهم. فالحمد لله انه احنا قدرنا نرمم هذا المنزل من الاساس، وقدرنا انه نجهزه بالمواد اللي هم محتاجيها، وبالاخير انهم عادوا العائلة وعاشوا عيشة سعيدة.
1: فريق لا مستحيل التطوعي ما يسألوك انت منين وشنو دينك، الفريق هذا يركض صوب الإنسان مو صوب الهوية، فإذا أنت تستاهل دعمهم راح تشوفهم واقفين وياك.
2: احنا في فريق لا مستحيل التطوعي عندنا فريق لجنة كشف، هذه اللجنة يعني تزور العوائل المتعففة والأيتام وتكشف عن حالتهم، زائد انه تسجلهم بالفريق انه بشكل رسمي تحت الضوابط اللي ملزم ان الفريق يحققها بهذه العائلة، وتكفل بهم على مدار السنة انه علاجاتهم وزائدا المواد اللي هم محتاجينها. العدد الآن عندنا اللي احنا متكفلين بيهم خلال هذه السنوات 75 عائلة من العوائل المتعففة والأيتام.
1: ما محددين نفسهم بمكان ولا حابسين طاقتهم تحت عنوان واحد، نشاطاتهم متنوعة وممتدة طول العام.
2: خلال العام النشاطات مستمرة بتنظيمنا للمهرجانات الدولية والمهرجانات المحلية، مثل المهرجانات اللي شاركنا فيها بجامعة البصرة انه كانت مهرجانات محلية، زائدا المهرجانات اللي خاصة بالشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة مثل خليجي 25، وبطولة ألعاب القوة والماراثون الدولي القائم في محافظة البصرة، وكثير من النشاطات اللي مثل المهرجانات الترفيهية اللي خاصة بالأطفال الأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال محاربين للسرطان وأطفال التوحد. الكثير منهم شاركنا بالمهرجانات الترفيهية ودعما لهم ماديا ومعنويا، وكذلك إقامة الورش التدريبية والقضايا اللي مهتمة بتطوير الذات لدى الشباب، والفتح مشاريع الخاصة كانت من ضمن الدورات التدريبية.
1: ماكو أصدق من لحظة يمد بيها متطوع إيد المتطوع ثاني ويقول له تعال نكملها سوا، الفرق التطوعية إذا تعاونت بيناتها وتفاهمت راح تحقق إنجازات مهمة.
2: شاركنا بالتعاون مع أغلب المؤسسات الموجودة بالبصرة ببناء دار السيدة نرجس، يعني تقريبا 7 مؤسسات وفريقنا التطوعي شارك بهذا البناء من بعد أنه ما كان الدار هو يعني من التشينكو أو من السندويش هو كان مبني، وإحنا شاركنا بهدم هذا الدار وبناءه بتعاون مع المؤسسات والفرق التطوعية. والحمد لله أنه اكتمل الدار وصار أنه مؤهل لدراسة الأطفال الموجودة بهذا الدار، أنه هذا الدار رعاية ممول هذه الأطفال، دراستهم وتدريبهم وملابسهم، وتم بأحسن صورة بهذا البناء وتهيينه بصفوف مختصة لتدريس هذه الأطفال. تكون هذا الدار من 3 قاعات مؤهلة تكييفيا ومؤهلة بكافة المستلزمات التي تحتاجها هذه الأطفال، والحمد لله اكتمل بأحسن صورة.
1: ومن بعد ما لمحوا الفرح بعيون هذول الأيتام قرروا يضيفوا لهم لمسة جديدة من الأمل والسعادة، ما كان يكفيهم بناء المكان وتجهيزه.
2: ومن أقرب النشاطات القريبة على قلبي كانت بالتنسيق مع دار السيدة نرجس في هذا العام في عيد الفطر المبارك، أطلقنا حملة كانت ل50 طفل من دار السيدة نرجس. كانت هذه الحملة ترفيهية ودينية وسياحية، أخذناهم لمحافظة النجف الأشرف لزيارة والديهم، كانوا تقريبا سنة كاملة هم ما زارين والديهم، فأطلقنا هذه الحملة. كانت يعني حملة جدا ممتعة لدي ولدى الشباب اللي هم شاركوا بهاي الحملة، وكانت حملة ترفيهية في زيارة محافظة بغداد وزيارة الأستاذ الكبير هشام الذهبي، وكان هشام الذهبي داعم لهذه الأطفال وداعم لهذه المؤسسات وداعم للفرق المشاركة.
1: رغم أنه اسم الفريق هو لا مستحيل، إلا أن المستحيل في بعض الأحيان يحل ضيف ثقيل على الفريق وعلى كل واحد من عندنا.
2: إحنا أخذنا على عاتقنا أنه إحنا نكافح ونجاهد، أنه إحنا ما نهمل أي مناشدة تتطلب أنه مساعدتنا، ولكن يعز علي ويسفني يعني عندنا حالة ما قدرنا نساعد. هذه الحالة كانت من ذوي الإرادة من المتطوعين الموجودين عندنا، كانت الحالة أكبر من حجم الفريق ودعم الفريق، أنه لازم إحنا نسفرها للخارج. ما تلقينا أي دعم من الحكومة المحلية أنه بتسفير هذه الحالة. كانت أحد أعضاء الفريق من الناشطات اللي تعمل بهذا المجال الإنساني أنه تساعد الآخرين، انتكست حالتها وطرقنا جميع الأبواب لمساعدتها، لكن كانت كل الأبواب أنه مسدودة، وللأسف فارقت الحياة منذ معاناة يعني تقريبا 3 سنوات.
1: وبالنهاية إصرار الفريق وحبه للعمل التطوعي يبقى دائما أقوى من أي عائق، والحقيقة أنه المستحيل ما يستمر طويلا أمام كل عزيمة حقيقية.
3: البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك، فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

جودة الصوت وروعة الحضور. جودة الصوت راديو تايم سكوير اف ام أهل البصرة أدرى بصوتها. جودة الصوت وروعة الحضور.

0: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب الرجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضياً عبر موقع على الأنترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الأنترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثا بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائما.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أمانا ووئاما فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام، وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل في الغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد الاستيلاء على حق الأنثى الشرعي في الميراث حقا أصيلا، لكن في الوقت نفسه تثور ثائرته الدينية إن خرجت هذه الأنثى من البيت من دون إذنه أو ارتدت ملابس لا يراها لائقة أو أنشأت حسابا على منصة سوشيال ميديا من دون علمه. أما رجال الدين الذين توجه لهم الأسئلة والمؤسسات التي يعملون فيها فقطاع غير قليل منهم يرى الفتوى في العصر الرقمي مجالا ينبغي تنظيمه، وذلك حتى حفاظا على الدين والشرع ومجال عملهم من هذا الوافد الجديد. والهجس الأكبر هو حماية مجال تخصصهم من هجمة العصر الرقمي.

استضافت مصر المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي اختار عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي دارت مواضيعه حول التحولات الرقمية التي ألقت بظلالها على مجال الفتوى الشرعية وحدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإفتاء وغيرها. والملاحظ أن الجانب الأكبر من المواضيع والنقاشات تبنى إما منهج الدفاع عن الفتوى من أخطار العصر الرقمي، أو توجيه الاتهامات لآخرين باستخدامهم تقنيات العصر الرقمي لأضعاف الدين، أو زرع الشك في عقول المتدينين، أو التحذير من انتصار الخوارزميات على رجل الدين. وناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كفة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي، ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالا أخلاقيا يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو: حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها؟ ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما إن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح جديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهاكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمرة، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين ممن يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. إبجر العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة، من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى عقود قليلة مضت، بل امتدت لتشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وغيرها. أصبح رجال الدين يتلقون أسئلة مثل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقات الإلكترونية والتطبيقات البنكية؟ وهل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة عبر البث المباشر؟ وباتوا يبحثون عن تأصيل شرعي لممارسات افتراضية، وهذه أمور مستجدة.

أمثلة كثيرة لتداخل الدين مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة والمعلومات وعدم اعتبارها صوابا مطلقا أو باطلا مطلقا. إذ ترد أسئلة مثل حكم اختراق الخصوصية الرقمية أو تحميل برامج القرصنة مما يدخل في باب ولا تجسسوا، وتطرح أيضا مواضيع مثل التنمر الرقمي والغيبة الإلكترونية وضوابط المحادثات بين الجنسين. إن أسئلة كثيرة فرضها الفضاء الإلكتروني بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر، فنحن نعيش عصر الفكه الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا، ويتفهم عصر التكنولوجيا الجديدة والمتطورة باستمرار التي لن تتوقف لتنتظر أحدهم. في تلك الأثناء كان أحدهم يسأل عن حكم الشرع في الزواج بأخرى افتراضيا، أي أونلاين فقط، وإن كان هذا يعني حقوقا مادية مثل النفقة في حال الاتفاق على الفراق أو انقطاع الكهرباء وتحولها إلى أوفلاين.

بين كثيرين كان لهم فضل على تجديد الموسيقى العربية مطلع القرن العشرين، يأتي محمد القصبجي واحدا من أهم المجددين، إن لم يكن أكثرهم أهمية كما يرى كثير من النقاد والمتخصصين في الموسيقى الشرقية. وعندما يذكر اسم محمد القصبجي يتبادر إلى ذهن كثير من الناس عازف العود الشهير الذي يجلس خلف أم كلثوم محتضنا عوده ومنهمكا في العزف وكأنه في عالم آخر. وربما لا تعرف الأجيال الجديدة أن الدور الذي قام به القصبجي في تطوير الموسيقى الشرقية يفوق دوره عازفا للعود من أمهر العوادين في القرن العشرين، إذ يمكن القول أن القصبجي هو واضع النهج الحديث للموسيقى الشرقية الذي سار عليه كبار الملحنين، سواء الذين تتلمذوا على يديه في عصره أو من جاءوا في مراحل لاحقة. ولد القصبجي عام 1892 بحي عابدين بالقاهرة. كان والده علي إبراهيم القصبجي منشدا ومقرئا، حفظ القرآن والتحق بالمدرسة الأولية ومن ثم بمدرسة المعلمين، وعمل بالفعل معلما في بداية مشواره. ومنذ نعومة أظفاره كان عاشقا للفن، وعلى رغم معارضة أسرته دخوله هذا المجال ورغبته في أن يكون موظفا مثل ما كان شائعا وذا قيمة حينها، فإن موهبته طغت وإصراره كان أشد. وبالفعل اتجه إلى الفن الذي كان خلال هذه الفترة يشهد انطلاقات عدة في جميع مجالاته.

بدأ القصبجي في إحياء الحفلات بالعزف على العود، ومن ثم في التلحين، وشيئا فشيئا بدأ يحقق شهرة ويقدم ألحانا للمطربين من مشاهير هذا العصر. في الحقبة التي بدأ القصبجي فيها دخول عالم الموسيقى، كان على القمة كل من كامل الخلع وداود حسني، اللذين كانا أشهر ملحني العصر فيما يتعلق بالغناء التطريبي الذي كان سائدا وقتها، فيما سبقهم سيد درويش بما كان يقدمه من تقاطيق حققت نجاحا طاغيا على المستوى الشعبي، ومسرحيات غنائية أهلته لأن يكون من أوائل المجددين في القرن العشرين. تشير فيروز كراوية في كتابها كل دا كان لي سردية نقدية عن الأغنية والصدارة، إلى أنه يمكن النظر لأعمال القصبجي باعتبارها وضعت فاصلا حقيقيا بين موسيقى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، نظرا إلى إجادته التدوين الموسيقي ومواصلة تعليمه وثقافته الموسيقية، مما جعله مجددا موسيقيا استعمل المنهج العلمي في معالجة بعض المشكلات مثل طول أوتار آلة العود، وأنه كان الأجرأ في اقتحام صيغ تجريبية ومغامرة في التلحين. كان القصبجي أو قصب كما اعتاد أصدقائه وفنانو هذا الزمن مناداته، سابقا لعصره ومطورا، ولديه فلسفة في أعماله تعتمد بصورة رئيسة على الحفاظ على الطابع الشرقي للموسيقى مع تطويره بتضافره مع أساليب الموسيقى الغربية بشكل كان غير مسبوق في هذا العصر، لكن مع الحفاظ على أصالة اللحن الشرقي، وعد هذا حينها ثورة فنية بجميع المقاييس في وقت كان السائد في الغناء الشرقي الأنماط التقليدية مثل الموشح والدور والطقطوقة والموال.

وفق رؤية عبد الرحمن الطويل الباحث في التراث الشرقي، القصبتشي هو الملحن الأكثر تأثيراً في تطوير الموسيقى العربية في القرن العشرين، ويتمثل هذا في جانبين: الأول تثبيت مذهب التعبيرية في الموسيقى العربية بأن يعبر اللحن عن معنى الكلام والشعور ولا يكون غايته التطريف فقط مثل ما كان شائعاً. التعبيرية كان لها بدايات سابقة عند سيد درويش، بخاصة في تجاربه المسرحية، لكن القصبتشي هو من أرسى دعائمها في الغناء العربي. الأمر الثاني هو أن القصبتشي عمل على تطوير شكل المونولوج، وهو لحن لا يرتبط ببداية ونهاية موسيقية ثابتة، إنما يسير تبعا لما يراه الملحن أو كما يتطلب الكلام، بعكس الطقطوقة التي لابد أن تنتهي كل مقاطعها الموسيقية بالأسلوب نفسه. دعم القصبتشي أركان المونولوج الذي أصبح هو القالب الغالب على المرحلة اللاحقة بصورة عامة. ويضيف الطويل: القصبتشي كان أستاذاً لأم كلثوم وتعلمت منه كثيراً منذ بداياتها، دربها على تقنيات الغناء والأداء، وهو أول من كوّل لها فرقة موسيقية من أمهر العازفين عام 1927. وفي وقت بدأت فيه أم كلثوم الغناء كان على القمة منيرة المهدية وفتحية أحمد، ولحن لهم القصبتشي قبل أم كلثوم، لكن ألحانه لأم كلثوم نقلتها للقمة وجعلتها تزيح الجميع وتتربع على العرش منفردة. وفي الوقت نفسه كان له دور كبير في نجاح كثير من المطربات غيرها، على رأسهن إسمهان، إذ يعتبر مؤثرا رئيسا في تجربتها القصيرة، وليلى مراد التي لحن لها كثيرا من الأغنيات التي حققت نجاحا طاغيا، ومن أشهرها

لم يقتصر تطوير القصبجي على الموسيقى الشرقية فقط، إنما امتد إلى أحد أهم آلاتها وهو العود، الذي كان واحداً من أكثر من عزفوا عليه ببراعة. فالعود كآلة موسيقية شهد كثيراً من التطورات، واختلف شكله وحجمه وأوتاره عبر الزمن، لكنه دائماً كان حاضراً عنصراً رئيساً في الموسيقى الشرقية بكل تطوراتها. يوضح الموسيقي والباحث في فن العود المصري الدكتور طارق عبد الله، تعد فترة العشرينيات عصراً ذهبياً لعزف العود المنفرد، حتى أن كثيراً من العوادين قدموا تسجيلات لعزفهم المنفرد على اسطوانات، من بينهم القصبجي الذي بدأ في تقديم التسجيلات المنفردة عام 1921 بتقديم 3 اسطوانات لشركة أوديون الشهيرة آنذاك، تعد ثورة في عالم عزف العود. واستمر القصبجي في تقديم هذه التسجيلات حتى الثلاثينيات، لكن بمعدل أقل، وقد يكون السبب انشغاله بالتلحين، بخاصة أن هذه الفترة شهدت بداية نجاحه مع أم كلثوم مع بداية انطلاقها. كان للقصبجي اهتمام كبير بالعود ذاته، وقد عرف عنه سعيه إلى تطوير العود باعتباره من أهم الآلات الموسيقية الشرقية. كان القصبجي يرى أن للعود إمكانات أكبر يجب العمل على استغلالها، وهو ما قام به بالفعل، فعمل على تصميم مقاييس جديدة وأحجام مختلفة بهدف أن يكون صوت العود أكثر قوة، واستخدم لذلك قواعد حسابية ونظريات هندسية في تحديد طول الوتر وتجويف القصعة. في بدايات القرن العشرين كان الشائع هو العود السداسي الأوتار، على الرغم أنه في عصور سابقة كان العود ذو السبعة أوتار معروفاً ومستخدماً، فإنه توارى في هذه الفترة بصورة كبيرة، فعمل القصبجي على إحياء هذا العود، وأضاف وتراً سابعاً وأصلح من الأعواد، وأضاف إليها بطريقة تساعد على أن ينتج منها مقامات إضافية إلى جانب المقامات التقليدية، وأوجد لأوتار العود تسويات، بعضها كان متعارفاً عليه وبعضها مستحدث، ولا يزال مستخدماً حتى اليوم.

0: القصبجي وأم كلثوم. في كتابه محمد القصبجي حياته وأعماله يقول مؤلفه محمود كمال الذي كان صديقا للملحن الراحل إن القصبجي لم يكن يخشى على شيء إلا أم كلثوم وعوده. الطموح الكبير للقصبجي في التجديد الموسيقي كان يحتاج إلى صوت يحمل هذه التجارب الجديدة على عالم الموسيقى الشرقية. ومنذ أن سمع صوت أم كلثوم للمرة الأولى وهي فتاة صغيرة اقتحمت عالم الإنشاد الديني، شعر أن هذا هو الصوت الذي يبحث عنه. ولأعوام كان صوتها يحمل إبداعه الموسيقي ليدخلها عوالم فنية جديدة على المستمع العربي آنذاك، وهي المونولوج بأغنية إن كنت سامح وانسى الأسية التي حققت إسطوانتها نجاحا وتوزيعا غير مسبوق حينها. فيذكر أنها وزعت بنحو 250,000 نسخة باعتبارها مثلت نقلة نوعية في عالم الموسيقى الشرقية. وعلى مدى 20 عاما لحن لها عشرات الأغنيات تقدر بنحو 72 أغنية، باعتبار أن هناك عددا من الألحان المفقودة. ومن أشهر أعماله لأم كلثوم سهران لوحدي، مدام تحب بتنكر ليه، إن كنت أسامح، يا صباح الخير يا اللي معانا، رأى الحبيب. والأخيرة يعد بعض النقاد أن لحنها هو درة التاج في تعاون القصبجي وأم كلثوم.
1: رأى الحبيب.

على رغم النجاح الكبير للثنائية الفنية بين القصبج وأم كلثوم، بخاصة مع كلمات أحمد رامي، فإنه مع حلول عام 1947 توقف القصبج عن التلحين لأم كلثوم، التي اتجهت للاعتماد على ملحنين آخرين على رأسهم رياض الصنباطي. آثر حينها القصبج أن يظل عازفا للعود خلف أم كلثوم في وقت كان في قمة عطائه وذروة تألقه ونضجه الفني، وتزخر تسجيلات حفلات أم كلثوم بكثير من المشاهد للقصبج جالسا خلف الست مباشرة، وكأنه ظلها محتضنا عوده الذي يجدو بألحان ملحنين آخرين على مدى نحو 20 عاما حتى رحله. هذا المشهد مثل لغزا وشكل علامة استفهام كبرى حول الأسباب التي دفعت ملحنا عد على رأس المجددين في مجال الموسيقى العربية حينها وفي ذروة تألقه أن يرضى بالتواري إلى الظل وأن يتوقف عن التلحين ويصبح عازفا في فرقة أم كلثوم التي كان له فضل تأسيسها مع بدايتها في العشرينيات. من وجهة نظر عبد الرحمن الطويل لا نستطيع أن نجزم بالسبب القاطع وراء هذا الأمر، ففي النهاية كلها افتراضات، لكن في تصوري هناك أكثر من عامل تضافروا، من بينها فشل فيلم عايدة لأم كلثوم الذي كان يضم ألحانا للقصبجي وعلى رأسها أوبرا من اقتراحه. وتذكر بعض المصادر أنه بعدها لحن لها ألحانا لم تغنها، وفي فيلم فاطمة عام 1947 لحن لها 3 أغنيات، فقل اعتماد أم كلثوم على ألحان القصبجي لمصلحة ملحنين آخرين. ويبدو أن القصبجي أدرك هذا، لكنه كان عاشقا لأم كلثوم فآثر القرب منها والاحتفاظ بمقعد العازف في فرقتها، وثبت هذا صورة العازف في الأذهان وبقي في هذا القالب مع الزمن، وقل تعامل بقية المطربين معه ملحنا، لم ينقطع بصورة كاملة عن التلحين، وله ألحان مع مطربات أخريات حتى منتصف الخمسينيات، بعدها قلت ألحانه للغاية وأصبحت معدودة. ويذكر أنه لحن أغنية لوردة في 60.

ويضيف الطويل: عامل آخر هو أن القصبتشي كان مزاجه أرستقراطيا في التلحين، فله اطلاع واسع على الموسيقى الغربية والأوبرا، فهو مفكر في ألحانه التي تتطلب مستمعا ذا خلفية فكرية وذائقة معينة. وما بين العشرينيات والأربعينيات حدثت تغيرات اجتماعية كثيرة في المجتمع المصري، فبزيادة أعداد المتعلمين والملتحقين بالمدارس والجامعات القادمين من فئات اجتماعية أقل، تغير شكل الطبقة الوسطى وأصبح لها مزاج موسيقي مختلف عن طابع القصبتشي. فكان رياض الصنباطي في هذه المرحلة أكثر قدرة على التعبير عن هذه النوعية من الجمهور. ويتابع: هناك افتراض آخر سبق طرحه في هذا السياق، وهو أن أم كلثوم بحلول نهاية الأربعينيات كانت بدأت في التقدم في العمر عن بداياتها، ووجدت أن ألحان القصبتشي وطابعه في التلحين أصبح مرهقا لصوتها بصورة كبيرة، بخاصة في الحفلات التي كانت تبدع فيها بارتجالات وتفاريد خاصة بها. وألحان القصبتشي كانت تحتاج إلى جهد كبير، فآثرت اللجوء إلى ملحنين آخرين أقل إجهادا لصوتها. كانت أغنية الأطلال من كلمات إبراهيم ناجي وألحان رياض الصنباطي هي آخر بروبات قام القصبتشي بالمشاركة فيها مع فرقة أم كلثوم، إلا أن القدر لم يمهله لتقديمها في حفل أم كلثوم على المسرح، إذ رحل القصبتشي عام 1966 بعد مسيرة ممتدة في عالم الموسيقى الشرقية مرت بمراحل وعصور مختلفة اختلفت فيها ذائقات الناس من العشرينيات إلى الستينيات، لكنها كانت من أهم فترات تألق الفن والموسيقى الشرقية.

أبقت أم كلثوم على كرسي القصبجي في فرقتها فارغاً احتراماً له وتقديراً لمشوار طويل رافقها خلاله على مدى أكثر من 40 عاماً منذ بداية قدومها مع أسرتها للقاهرة مطلع العشرينيات وحتى رحيله. يرى بعض النقاد والمتخصصين أن القصبجي ظلم فنياً ولم ينل المكانة التي يستحقها، وأن ملحنين آخرين ربما كانوا أكثر حظاً في الحصول على التقدير الشعبي والرسمي على السواء. على الرغم الطفرة التي أحدثها القصبجي في عالم الموسيقى الشرقية التي سار على نهجها الملحنون الذين تتلمذوا على يديه وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وفريد الأطرش وغيرهم من أعلام التلحين في مصر في هذا العصر، الوسط النقدي والموسيقيون أجمعوا على أن القصبجي هو من الأكثر تأثيراً في تاريخ الموسيقى العربية وأنه على رأس المجددين، لكنه بالفعل ظلم في حياته ولم يلقى التكريم أو التقدير الكافي لمكانته، إذ كان يستحق أن يقدر من الجمهور والمؤسسات على السواء. لكن بعد رحيله فإن هناك إجماعاً من المتخصصين على إضافته للموسيقى الشرقية وعلى أنه كان سابقاً لعصره بكثير، فهو بدأ الطريق الذي سار فيه كبار الملحنين حينها وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وغيرهم. القصبجي لم ينضب فنياً لكنه تراجع عن التلحين، وكان يمكن أن تستمر إبداعاته أعواماً، ومع كثير من الفنانين سواء الذين لحن لهم سابقاً أو لم يتعامل معهم كان يمكن أن يضيف كثيراً إلى المشروع الغنائي لفيروز بأسلوبه القائم على تطوير الموسيقى الشرقية وإلمامه بالموسيقى الغربية.

إلى جانب التلحين كان القصبتشي من أكثر من عزفوا على العود براعة، فقد كان الموسيقيون المصريون يطلقون أوصافاً على أسلوب عازفي في العود منها الزخمتشي، وهو المتميز بقوة الضرب على العود، وهي صفة التصقت بالقصبتشي ولا يضاهيه فيها إلا سيد السويسي الذي تأثر به القصبتشي بصورة كبيرة، سواء على مستوى بناء الجمل اللحنية المرتجلة وتلاحقها أو في الزخارف اللحنية والإيقاعية. وقد عرف عن كليهما القدرة على إسماع صوت العود بقوة ووضوح. لم يكن القصبتشي زخمتشيا فحسب، لكنه امتلك قدرا كبيرا من التحكم والسيطرة على شدة ونوعية الأصوات الصادرة من عوده، أما بتغيير قوة الزخم وموضع الضرب، وإما بإطالة وتقصير الجزء المستخدم من الريشة، حتى إنه كان يظهر تباينا واضحا في قوة الضرب ليس فقط من جملة إلى أخرى، إنما أيضا بالتدرج من الضعف إلى القوة أو العكس على النغمة نفسها، وهو أمر لا يجده إلا العوادون المتمرسون. عندما رحل محمد القصبتشي في مارس عام 1966، كانت الموسيقى الشرقية قد تطورت بصورة كبيرة وحدث لها كثير من التغييرات عن مرحلة بداية القرن العشرين. أرسى القصبتشي دعائمها وثبت أركانها، وانطلق من بعده جيل جديد على النهج نفسه، فقد قال عنه رياض الصنباطي: كلنا كنا القصبتشي، في إشارة إلى أنه كلما سار في طريق تبعه الموسيقيون.

كتب الشاعر أحمد رامي في رثاء القصبجي: يا صاحبي، إن كان فرقنا الزمان فلا انفصام، ما زلت في سمعي حنينا يستخف إلى الهيام. أصغي إلى ما أبدعت يمناك من حلو المقام، فأراك تنثر بيننا نغما كأنفاس المدام. وعلى رغم هذا التراث الفني الممتد، فإن أرث القصبج الفني لم تجرى أي محاولات لجمعه أو حفظه، سواء حصر الألحان التي لا يمكن تقديرها بدقة، التي تقدر بنحو 300 إلى 400 لحن. وقد حصر محمود كامل في كتابه عن القصبجي 360 لحناً. كذلك لا يعرف مصير أعواد القصبجي التي اقتناها وعدلها وعزف عليها، التي تمثل قيمة في عالم الموسيقى، وكانت يمكن أن تحفظ في جهة متخصصة بالموسيقى العربية.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا اسمعنا وبس
2: غني غني
3: أحيا وأموت عالبصرة خلت تبقى

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في هذا البرنامج تتجدد المواضيع بتجدد اللقاء معكم في إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. برنامج عراق بيديا يأتيكم معي أنا محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراق ميديا سنتكلم عن مدارس البصرة. طبعا مدارس البصرة في العهدين العثماني والعهد الملكي. العهد العثماني معروف يعني الفترة 400 سنة التي حكم بها العراق ومنها البصرة، والعهد الملكي أو الفترة الملكية التي تمتد من 1921 إلى 1958. المدارس طبعا في هذه الفترة، في الفترة العثمانية وفي الفترة الملكية في البصرة، يعني لم تكن بالمستوى الذي نعرفه عن المدارس في الوقت الحاضر أو ما بعد 1958، لأنه العراق بصورة عامة في العهد العثماني كان يعاني من تخلف، والتخلف أقصد على جميع الأصعدة يعني بالفترة، في الفترة العثمانية وبالأخص في الجانب الثقافي. من هذه قضية أنه العراق يعني أنه انتقل من مرحلة قوة إلى مرحلة ضعف، وهذه مسألة طبيعية في علم الاجتماع. يعني هو من الفترة العباسية العراق كان يحكم العالم، بغداد كانت تحكم العالم في الفترة العباسية، ثم بعد سقوط الدولة العباسية ومجيء المغول وتوالت الأقوام الجلائرية وأقوام التركمانية والأقوام التركية والأقوام المغولية على حكم العراق، أصبح العراق أو أصيب العراق بحالة من التخلف الثقافي، وهذا انعكس على مستوى التعليم. يعني بغداد أو العراق بصورة عامة من منارة للعلم إلى بؤرة للتخلف إذا صح التعبير، وهذا طبعا بسبب الاحتلالات التي مرت على العراق طبعا، وبسبب التخلف الاجتماعي والتخلف الاقتصادي بصورة عامة اللي أثر كما قلنا على المستوى التعليمي. عموما في الفترة العثمانية انعكس الأمر على البصرة في الفترة العثمانية كان التعليم يقتصر أو يكاد يقتصر على الكتاتيب اللي هو عبارة عن مدارس دينية. يعني قبل أن يصل التعليم بالمستوى الحديث إلى البصرة، كانت الكتاتيب هي المسيطرة أو هي الواجهة للتعليم، وكانت منتشرة في محافظة البصرة أو في مدينة البصرة، لم تكن محافظة في ذلك الوقت، كانت منتشرة في الأحياء القديمة اللي هي من عندها العشاب الأصمعي، وحتى منطقة سوق الشيوخ. سوق الشيوخ كانت تابعة إلى البصرة، سوق الشيوخ، لأنه هو أساسا من بنى سوق الشيوخ هو أرمني من البصرة، مهندس أرمني من البصرة بناها إلى آل السعدون من المنتفج، فكانت تابعة لهم. بالعشار ومنطقة الأصمعي ومنطقة سوق الشيوخ اللي كانت تابعة للبصرة كانت تزدهر فيها الكتاتيب، والصبيان بهذا المصطلح يعني الأولاد أو الطلبة المتعلمين أو الراغبين بالتعلم، عادة كما نعلم أنه يتعلمون القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم على يد الملاري أو على يد المشايخ. الكتاتيب باعتبارها خنسميها فد مؤسسة أو فد يعني دائرة تعليمية، لم تكن تلتزم بمنهج موحد ولا بنظام دراسي موحد، كانت تعتمد على كفاءة الشيخ أو كفاءة المعلم أو كفاءة الملة ومزاجه، طبعا هذه مهمة، على مزاج الملة في تعليم الصبيان وتعليم الأولاد سواء كانوا من الذكور أو من الإناث.

إلى جانب الكتاتيب تتكلم عن المدارس والتعليم في البصرة في العهد العثماني والملكي، إلى جانب الكتاتيب نشأت في البصرة مدارس دينية. هذه المدارس الدينية مرتبطة بالمساجد الكبرى، بالجوامع والمساجد الكبرى. طبعا هي كانت تدرس علوم الفقه والتفسير والنحو، نحو اللغة العربية. من يتخرج من هذه الكتاتيب، من هذه المدارس الدينية، يعد هو العمود الفقري، يعني هم الطلاب الذين تخرجوا تخرجوا من هذه المدارس الدينية كانوا يمثلون العمود الفقري للطبقة الدينية في المدينة، في البصرة، تكلم عن البصرة. وهذا النظام التعليمي يعني استمر حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، عندما جاءت يعني هبت رياح التغيير، إن صح التعبير، رياح التغيير للإصلاح العثماني، الأنظمة العثمانية التي أدخلت الإصلاح في كثير من المدن، كثير من الولايات، البصرة كانت منها، شملها هذا الإصلاح، فقلبت موازين التعليم في البصرة وباقي الولاية، طبعا ولاية الدولة العثمانية. قبل أن تصل الحكومة العثمانية، أو عفوا قبل أن تصل المدارس الحكومية العثمانية إلى البصرة، كانت بعض الأقليات قد أسست مدارس في مدينة البصرة. وهذه المدارس يعني هي عبارة عن مؤسسة تعليمية شاملة ترتبط بهذه الطائفة أو بتلك الطائفة. فمثلا ظهرت عندنا في البصرة مدرسة الآباء الكرمليين ب1721، مدرسة الآباء، طبعا مدرسة مسيحية، مدرسة الآباء الكرمليين، أعتقد منهم الأب أنستاس الكرملي، هذا يعني العالم العراقي الفذ في اللغة وفي التاريخ وفي النحو وفي الأدب. وأيضا ظهرت عندنا بالبصرة المدرسة الكلدانية 1843. أول شيء إحنا ظهرت عندنا المدرسة الآباء الكرمليين 1721، بال1843 ظهرت عندنا المدرسة الكلدانية. ثم بعد ذلك ظهرت عندنا مدارس الاتحاد اليهودي اللي هي ب1856. هذه المدارس كانت تستقبل أبناء طوائفها فقط، مع يعني مع استثناءات قليلة من أبناء الطوائف الأخرى ومن الديانات الأخرى. ويحسب لها أنها كانت تدرس بلغاتها، يعني باللغة العبرية أو باللغة الكلدية أو الكلدانية أو باللغة السريانية بالنسبة للآباء الكرمليين، بالإضافة إلى اللغة العربية. فاللغة العربية كانت حاضرة في التدريس في هذه المدارس الطائفية أو المدارس الطائفية، يعني نسبة إلى الطوائف أو المدارس الدينية من غير الإسلام.

مع مجيء الوالي مدحت باشي أثر على التعليم بشكل عام في العراق. طبعا مدحت باشا كان يشتهر بأنه صاحب إصلاحات قام بها بالعراق في الولايات سواء بغداد أو في الموصل أو في البصرة. أثرت إصلاحات مدحت باشا على البصرة بشكل مباشر. طبعا هو وصل إلى إلى إلى ولاية بغداد 1869، وبغداد البصرة كانت تتبع بغداد ب 1869 تتبعها، يعني الإصلاحات التي شملت بغداد أيضا شملت البصرة إلى درجة ما. فنقطة التحول هذه مع مجيء مدحت باشا إلى ولاية بغداد وإصلاحاته في بغداد والبصرة أيضا ظهرت بشكل أساسي في التعليم وبالبصرة تحديدا. يعني مدحت باشا قاد مشروع تحديثي خلينا نسميه لإدخال نظم تعليم جديدة إلى المدارس أو إلى مؤسسات التعليم بشكل عام، وقام بافتتاح 4 مدارس في البصرة وأيضا في بغداد، كان مثلها في بغداد أو أكثر أعتقد في بغداد. أنا أتكلم عن التعليم في البصرة، يعني فتح المدرسة الرشدية المدنية. طبعا كلمة الرشدية هو يقصد بها من يبلغ الرشد، يعني 18 سنة يسمونها، شو احنا هسه نسميها الإعدادية. يعني افتتح مدرسة الرشدية المدنية والمدرسة الرشدية العسكرية ومدرسة إعدادية عسكرية ومدرسة الفنون والصنائع، يعني شلون احنا إعدادية الصناعة نسميها. يعني احنا بعض الأحيان بالبصرة نسمع كلمة الرشدية أو الرشيدية نسبة إلى آل رشيد بالزبير، لكن كلمة المدرسة الرشدية، مدرسة الرشدية يعني من يبلغ سن الرشد، يعني تحددت بها مثل الإعدادية، يعني يحدد العمر بسن الرشد. وهذه الإصلاحات أو هذه المدارس التي افتتحت تقريبا من 1891 إلى 1901، يعني ليس بدفعة واحدة. كما قلنا 8 مدارس، يعني بالإضافة إلى هذه الأربعة كانت هناك 8 مدارس ابتدائية في البصرة، يعني البصرة القديمة الموجودة الآن، وأيضا في مناطق المناوي والعشار والمشراق، موجود يعني المشراق القديم هسه احنا نسميه بالقرب من الكواز، من جامع الكواز، وايضا منطقه الصبخه الصغيره، طبعا مو الصبخه الكبيره، الصبخه الصغيره اللي هي قريبه على نظران، قريبه على معمل الابساميه الان، ومنطقه الفيضيه وابو الخصيب، وايضا هناك مدارس اعتقد ابتدائيه واحده فتحت في القرنه، فضلا عن المدارس الاقليات اللي ذكرناها اللي هي مدارس اقليات يهوديه و

أيضا الإرساليات المسيحية والتبشيرية. بمرور الوقت أخذت هذه المدارس اللي هي كانت وجه التعليم في البصرة أخذت بالتزايد مع مرور الأيام. عام 1905 أصبح هناك تقريبا 12 مدرسة ابتدائية في البصرة وأقضية البصرة، وبلغ عدد الطلاب تقريبا 400 طالب و96 طالبة. طبعا هذا فشيء يعني يحسب إلى يعني تعرفون لحد فترة متأخرة كثير من العوائل، كثير من العشائر ترفض أن

إذن المدارس الرشدية نسبة إلى سن الرشد يعني الإعدادية يعني هي كانت تخصص، لكن أيضا كان يدرس الدين، وأعتقد كان يدرس على المذهب الحنفي باعتبار أنه يعني الناس على دين ملوكي في الدولة العثمانية، كان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي في ذلك الوقت. وهذه المدارس الرشدية اللي قلنا هي مرحلة المتوسطة أو الإعدادية في سلم التعليم الثانوي، كانت تحظى بإقبال من قبل الطلبة في البصرة. ليش؟ لأنه من يتخرج من هذه المدارس كانوا يشغلون مناصب مدنية وإدارية في مدينة البصرة أو حتى يصلون إلى بغداد. طبعا كان يكفل للمتخرج مكانة اجتماعية وفرصة وظيفية للمتخرجين من هذه المدارس الرشدية. طبعا المدارس الابتدائية، المدارس الابتدائية كان حظها أقل من مدارس الرشدية بالنسبة للدولة العثمانية، يعني لم تنل المدارس الابتدائية من السلطة العثمانية اهتمام الكافي كما هي المدارس الإعدادية اللي سميناها المدارس الرشدية. وهذا طبعا بسبب أنه المدارس الابتدائية في البصرة كانت تحتاج إلى يعني نثرية، إلى اهتمام مالي، إلى صرف مالي، والدولة العثمانية في نهاياتها كانت تعاني من أزمات مالية، وهو ما يعني يتطلب توفير مثلا توفير معلمين وتوفير بنايات لهذه المدارس. فنشوف أنه التعليم في البصرة في نهايات الدولة العثمانية لم يكن بالمستوى المطلوب، أقصد على المستوى الدراسة الابتدائية. أما المدارس الرشدية يعني الإعدادية كان لا، فيها نوع من الاهتمام باعتبار أن من يتخرج من هذه المدارس كان يوظف أو يعين ويتاح له مكانة اجتماعية في مدينة البصرة. سياسة الإهمال، هذه إهمال تجاه الابتدائيات، تجاه التعليم الأساس، واجه انتقادات من قبل الجرائد والصحف المحلية في البصرة أو حتى في بغداد. طبعا في هذه الفترة كان الإعلام قوي جدا، يعني بداية ظهور الجرائد والناس متجهة بشكل مباشر وتتأثر، يعني الرأي العام يتأثر بشكل كبير بما تكتبه هذه الجرائد. لذلك هم انتقدوا قضية أن الابتدائية أو التعليم الأساس أو التعليم الابتدائي كان ضعيف بالنسبة للبصرة في زمن الدولة العثمانية. أما أقضية البصرة، الزبير، القرنة، أبو الخصيب، بالمعقل، الفاو، فكان هناك يعني مدرسة واحدة أو لا توجد في بعض الأقضية، واقتصر التعليم على الكتاتيب، وهذه كانت كما قلنا في بداية الحلقة، هذه الكتاتيب كانت تدرس بحسب يعني بدون منهج، بحسب مزاج المعلم أو الشيخ أو الملة، مع غياب شبه تام للمدارس النظامية التي أسستها الدولة العثمانية في بعض مناطق البصرة وبعض الأقضية في البصرة آنذاك.

مع مجيء القوات البريطانية، مع دخول القوات البريطانية إلى البصرة 23 تشرين الثاني 1914، توقف التدريس بشكل شبه كامل في المدارس العثمانية التي كانت موجودة في البصرة. طبعا هذا التوقف كان بسبب ظروف الحرب، وفضلا عن اختفاء معظم المعلمين الذين كانوا ينتمون إلى الدولة العثمانية، انسحب بعضهم من التدريس والتحق بالقوات العثمانية. مع مجيء البريطانيين لم يتحمس البريطانيون كثيرا لإرجاع المعلمين العثمانيين إلى مدارسهم، طبعا هذا بسبب أنه الانتماءات الفكرية أو الانتماءات السياسية. ب 1912 أسست مدرسة في البصرة تسمى مدرسة الرجاء العالي الأمريكية. طبعا هذه الفترة 1912 هي المرحلة الأخيرة من الحكم العثماني، وكانت الدولة العثمانية في مرحلة كانت تتهاوى نحو النهاية. المبشرون، مبشرون يعني من كان يبشر في بالديانة المسيحية، المبشرون الأمريكيون أسسوا نظام تعليمي متميز في البصرة في هذه المدرسة اللي كانت تسمى مدرسة الرجاء العالي. طبعا أهل البصرة كانوا يسمونها مدرسة الأمريكان أو مدرسة الأميركان بلهجتهم، وهذه المدرسة بنيت وسط منطقة العشار. من كان وراء بناء مدرسة الرجاء العالي أو مدرسة الأمريكان اللي هي بالعشار، المبشر أو القس الأمريكي المسيحي هو جون فان إس. هذا وصل للبصرة ب 1902 وكان يتحدث العربية بطلاقة ومطلع على تاريخ العراق، وقام بجولة بالبصرة وأطرافها يعني قبل، وهذه الجولة كان الغرض من عندها هو التبشير بالمسيحية كما يعني فعل المبشرون بأفريقيا وبشروا بالديانة المسيحية في أفريقيا. فهذا جون فان إس كان من المبشرين، وكان يعني رحالة وكان كما قلنا يجيد اللغة العربية، فكر بأن يؤسس مدرسة حديثة في نهايات الدولة العثمانية. طبعا فالسلطات العثمانية منحته إجازة، منحته موافقة بشرط أن يكون التدريس باللغة العربية. أنت درس شنو تدرس؟ درس حساب، درس تاريخ، جغرافيا، لغات أجنبية، لكن كل هذا يكون بمنهج باللغة العربية. المبشر الأمريكي جون فان إس حرص على مسألة مهمة جدا، يعني هذه قد تكون يعني من ميزة أهل البصر الذين تعلموا في العهد الملكي، أنه بالإضافة إلى اللغة العربية يجب إدراج تعلم لغات عدة في في في في ضمن المنهج. فقام باستقطاب الكفاءات من المعلمين، سواء كان معلمين العرب المصريين أو من الأجانب، طبعا بالأخص الهنود. فهذه المدرسة، مدرسة الرجاء العالي الأمريكية، بالبداية استقبلت في صفوفها 80 طالب من أبناء البصرة. نصف 80 كانوا مسلمين، والنصف الآخر كانوا من المسيحيين ومن الصابئة ومن اليهود. هذا التنوع الطائفي، هذا التنوع الديني داخل جدران مدرسة واحدة، كان ولا يزال طبعا ظاهرة لافتة في مجتمع البصرة المتعدد الهويات، متعدد الهويات طبعا مجتمع البصرة. هذا وين كان؟ في أول مدرسة حديثة أسست في البصرة اللي هي ب 1912، اللي كانت تسمى مدرسة الرجاء، مدرسة الرجاء العالي أمريكية، أو تسمى بلغة أو لهجة البصرة أو في لسان أهل البصرة ب 1912 يسمونها مدرسة الأمريكان.

الحديث مستمر مستمعين الكرام، وتاريخ التعليم وتاريخ المدارس في البصرة في الفترة العثمانية والفترة الملكية. وصلنا إلى مدرسة الرجاء العالي، قلنا بأن هذه أول مدرسة حديثة أسسها المبشر الأمريكي جون فان أس، وحرص على تعلم أو تعليم اللغات من قبل معلمين أكفاء من العرب ومن الأجانب. زوجة هذا المبشر، زوجة هذا المؤسس لمدرسة الرجاء العالي، اسمها دورثي فارمان. هذه قامت بتأسيس أيضا أول مدرسة أمريكية في البصرة للبنات. طبعا تعاونت مع معلمتين من البصرة، من أهل البصرة، وهذه المدرسة اشتهرت بأنها قد حوت أو ضمت في صفوفها أبناء الأسر الكبيرة من الكويت ومن المحمرة ومن مناطق الخليج. يعني تذكر عندنا المصادر التاريخية بأنه شيخ الكويت والأمير طالب النقيب وأمير المحمرة الشيخ خزعل كانوا قد أرسلوا أولادهم وبناتهم إلى هذه المدرسة، المدرسة الأمريكية للبنات التي أسستها زوجة جون فان أس اللي هي دورثي فارمان. للأسف أنه عدد المدارس الرسمية في البصرة لم يزداد، السبب لسبب أو لآخر بسبب الحروب، حرب العالمية الأولى. يعني من 1915 إلى 1917 كانت تعداد المدارس، يعني أربع مدارس، مدارس البصرة أربع مدارس ابتدائية، وهذه المدارس الابتدائية يعني فضلا عن مدرستين اللي هي قلنا وجاء العالي ومدرسة المدرسة الأمريكية للبنات، وهذه كانت منتشرات في مناطق أبو الخصيب، بالعشار اثنين، طبعا بالبصرة اثنين، وبالعشار اثنين، أبو الخصيب واحدة منطقة الدعيجي، وأكو دار كانت تسمى دار المعلمين ومدرسة ابتدائية في القرنة. كما قلنا هذه المدارس طبعا خصوصا مدارس البنات، خصوصا مدارس البنات تعاني من الشواغر، يعني لا يوجد هناك في ذلك الوقت يعني عدد كافي من المعلمين، وحتى المعلمات يسدون شواغر هذه المدارس. لكن بالمقابل مدارس الأقليات كانت تزدهر نوعا ما. يعني هناك أسست، كما قلنا أسست مدارس للكلدان، ومدارس أيضا أسست من الكاثوليك، ومدارس الراهبات الفرنسيات أيضا في البصرة، ومدرسة الإليانس اليهودية، هذه فتحت، كانت قد فتحت في 1903 واستمرت في عهد الاحتلال البريطاني. هذه المدارس كانت تحتوي على طالبات، كانت تحتوي على الطالبات. فهسه قد يكون النظام الاجتماعي أو العادات الاجتماعية عند الكلدان والكاثوليك واليهود يسمح بإرسال بناتهم إلى المدارس في ذلك الوقت، وهذا ما ولد لاحقا يعني طبقة مثقفة من البنات من الطوائف الأخرى، من الصابئة، من المسيحيات، من اليهوديات، اشتغلنا في الطب، في الهندسة، في التعليم، وحتى تقلدنا مناصب إدارية في الدولة في ذلك الوقت. وهذا كله يعود إلى أنه هذه الديانات غير الإسلامية قد أتاحت لبناتهن أن ينخرطن في المدارس وفي التعليم التي والمدارس التي أسست في ضمن محافظة البصرة، وبالأخص في مناطق العشار ومناطق البصرة.

إذن الحديث مستمر وإياكم مستمعين الكرام عن التعليم وعن تاريخ المدارس في البصرة. وصلنا إلى فترة العهد الملكي، طبعا يعني بناء التعليم الوطني الحقيقي. العهد الملكي يمتد من 1921 إلى 1958، يعني مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة اللي هو كان أول ملك فيها الملك فيصل 1921، أصبح التعليم ركيزة أساسية لا يستغنى عنها، خصوصا أنه الدول أو مو الدول المجاورة، الدول الكبرى في ذلك الوقت لا سيما بريطانيا التي احتلت العراق، قد يعني أكدت أو لاحظ من خلالها العراقيون أن التعليم أساس التقدم، أساس التقدم هو التعليم، وخصوصا إذا كان تعليم رصين. المدارس الابتدائية من 1921 إلى 1920 أصبح هناك 88 مدرسة، تصور، وهذه 88 تطور، طبعا تطور ملحوظ في عدد المدارس، بيها تقريبا 8000 تلميذ وتلميذ، وبيها 486 معلم، أغلبهم طبعا من الديانة المسيحية أو من اليهود أو من الصابئة ومن العرب. أما المدارس الثانوية كانت هناك تقريبا 110 ثلاث مدارس بيها 110 طالب. هذه الإحصائية أنا أخذها من مصادر البيانات موجودة لرسالة ماجستير في جامعة البصرة. قانون المعارف العامة، هذا قانون مهم اللي هو رقم 28 ب1929. قانون المعارف العامة أرسى دعائم تعليم العراقي الحديث الصحيح، وحدد مراحله وحدد المناهج ونظم العلاقة بين المعلم والمتعلم في الدولة. طبعا هذا اللي هو طبعا بعد ما أسست وزارة المعارف، لما أصبح العراق عنده يعني أصبح العراق دولة بال1921 وأصبحت هناك وزارات، وزارة المعارف اللي هي تقريبا تعادل وزارة التربية الآن، أسست أو مع تأسيس وزارة المعارف أو مع إقامة وزارة المعارف اللي كان بها أول وزير هو محمد علي هبة الدين، هو أول وزير المعارف، يعني أصبح التعليم

له صورة صحيحة، له منهج صحيح، له نظام صحيح، له ضوابط صحيحة، المعلم أدى دوره بشكل صحيح وفق منهج محدد، وكان هذا طبعا بفضل تأسيس قانون المعارف العامة اللي هو قلنا كان أسس ب 1900 أو أطلق في 1929 بعد أن أسست وزارة المعارف العراقية عام 1921.

إذن كما قلنا مع إصدار قانون المعارف العامة العراقية، يعني هو القانون الذي نظم المدارس ونظم التعليم في العراق الملكي، ظهرت عندنا مدارس ربما بعضها موجود لحد الآن، حتى مسمياتها موجودة لحد الآن في البصرة، اللي يعني نسميها مدارس وطنية، مدارس عراقية أصيلة، لا من أمريكية ولا من عثمانية ولا من الطوائف الأخرى، يعني اليهودية أقصد بها. يعني مثلا عندنا مدرسة من مدارس أسست بال 1900 ما بعد 1924، مدرسة السيف، مدرسة السيف الابتدائية اللي كانت للبنين في منطقة السيمر، طبعا الآن تسمى الموفقية، هذه المدارس الباقية لحد الآن اللي انتقلت بعد فترة، انتقلت إلى بناية جديدة في منطقة الصبخة الصغيرة. كما قلنا الصبخة الصغيرة هي إخوان البصر اللي جوز ما يندل، الصبخة الصغيرة هي قريبة أو مقابلة لنظران، وقريبة على منطقة الجبل، نظران يعني وين معمل بسامير مقابلها، تسمى الصبخة الصغيرة. أول مدرسة فيها في العهد الملكي ب 1925 هي مدرسة السيف الابتدائية، كانت في السيمر ثم سميت بالموفقية وانتقلت إلى منطقة الصبخة الصغيرة. أيضا أسست مدرسة تسمى مدرسة العشار ب 1924، هذه المدرسة العشار الآن تسمى مدرسة المربد، مدرسة المربد هي في منطقة الخندق في العشار. طبعا احنا نعرف انه المدارس القديمه هي، اذا نتكلم عن المدارس القديمه اول ما يجي على بالنا الاعداديه المركزيه، لكن هذه يعني هسه مدرسه العشار اقدم كابتدائيه، اقدم من الاعداديه المركزيه. السيمر اللي بالسيمر اللي قلنا عنها مدرسه السيف ايضا موازيه للاعداديه المركزيه. ب 1925 ايضا اسست مدرسه سميت بمدرسه القبلة، وهناك أيضا روضة سميت بروضة البصرة، هذه في منطقة السيف، روضة البصرة تقريبا مقابل جامع الزهير، بعد ذلك نقلت بنايتها الحالية في القبلة بال 1935، يعني مو قبل القبلة الموجودة إنما قريبة على باب الزبير. مدرسة السيمر ب 1930 أسست مدرسة السيمر اللي هي سميت لاحقا بمدرسة أبي فراس الحمداني، أعتقد موجودة لحد الآن، هذه في منطقة البصرة القديمة في السيمر. يعني استمر التوسع في فتح المدارس حتى 1939 أصبح في البصرة 35 مدرسة ابتدائية للبنين و10 مدارس للبنات ومدرسة مختلطة واحدة. أما التعليم الثانوي يعني صارت عندنا هناك يعني مدارس مهنية، مدارس نسميها المدرسة صناعة ب 1923، وعندنا أيضا ثانوية البصرة ب 1925، وأيضا متوسط

طبعا على الرغم من العدد المحدود من المدارس والمؤسسات التعليمية في البصرة حتى 1927، يعني والإمكانيات المتواضعة لها، لكن بصورة عامة وجود هذه المدارس وانتشار هذه المدارس ساهم في النهوض بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الصحية لأهل البصرة في العهد الملكي، لأنه هذه المدارس ساهمت في نشر الوعي، في نشر الثقافة الصحية، في رفض الثقافة الصحفية خلينا نسميها أيضا، يعني هناك كانت صحف يومية وأسبوعية في البصرة في مقدمتها، يعني الإيقاظ، التهذيب، إظهار الحق، يعني هذه كلها من الصحف الموجودة. طبعا كانت الصحف قديمة، هي صحف قديمة في الفترة العثمانية، لكن في فترة العهد الملكي اتخذت طابع يختلف عن انتماءاتها القديمة. مثلا جريدة الأوقات البصرية كانت تصدر في فترة الاحتلال البريطاني، أيضا كانت جريدة الإخاء، جريدة الأيام، أيضا كانت تصدر في فترة الانتداب. كل هذه الجرائد وكل هذه الصحف أرفدت بخريجين من المدارس التي أسست في البصرة، لا سيما في فترة الثلاثينيات. أيضا صحف أخرى اشتغل بها أهل البصرة من خريجي المدارس اللي ذكرناها، طبعا مدارس العشار ومدارس السيف، السيمر، مدارس التعليم الثانوي. من هذه الصحف أيضا الناس، الثغر، الرقيب والسجل، كل هذه الصحف كانت تصدر في البصرة وكانت تضم عدد من الخريجين الذين تخرجوا من هذه المدارس. طبعا وهذه المدارس مثلت اتجاهات فكرية وسياسية، وبلغ عدد هذه الصحف 30 صحيفة. طبعا هذا العدد 30 صحيفة معناه أنه التعليم يسير بشكل صحيح في البصرة، وأن المدارس التي أسست في البصرة اللي ذكرناها حتى 1927 قد أتت أكلها، وكانت من ثمارها أن خريجي هذه المدارس التحقوا بوظائف وساهموا في زيادة الوعي الجماهيري من خلال ما يكتبوه في هذه الصحف التي ذكرناها. أضف إلى ذلك أنه بعض المثقفين، بعض الخريجين، بعض المعلمين، بعض المنتمين إلى المدارس التي أسست في البصرة وجدوا في الصحافة وسيلة يعبرون بها عن آرائهم وطرح ما يعانيه الشعب. طبعا هذا فد مسألة طبيعية، يعني مو مثل هسه من تتكلم فد رأي رأسة تجابه بمعارضة سلطوية هنسميها. مثلا على سبيل المثال، يعني كثير من المتخرجين كان يكتبون في هذه الصحف حتى عن المعاناة الصحية، كان يكتب بها الطلاب وكان يكتب بها المتخرجين. أكون يعني هسه أمامي مقال كتبه مثقف عراقي أطلق على نفسه طبيب وطني، طبعا هو مو طبيب لكن هو يسمي نفسه طبيب وطني، ب 1920 كتب إشارة إلى الفقر التعليمي الموجود في ذلك الوقت والحاجة إلى التعليم في ذلك الوقت. قال ب 1920 يقول إن العراق اليوم غني بقبوره وأمراضه، لكنه أفقر بلاد الله بجهوده وصحته. إن جراثيم الأمراض السارية والمهلكة اتخذت في بلادنا موطنا، وأصبح موت أطفالنا من المناظر الطبيعية المعتادة. هذا طبعا كان يكتب في هذه الصحيفة وهو أحد خريجي المدارس التي ذكرناها آنفا. إذن صار واضحا عندنا بأن التعليم والمدارس التي أنشئت في الفترة العثمانية كانت على مستوى ضعيف، والمدارس التي أسست في مرحلة الانتداب البريطاني، مرحلة دخول البريطانيين للعراق يعني ما بعد 1920، كانت نظامية بشكل ممنهج وبشكل دقيق أكثر ما المدارس التي أنشئت في البصرة في الفترة العثمانية. أنا تكلمت عن مجموعة من المدارس. طبعا الحديث عن المدارس كما قلنا وعن التعليم في البصرة، عندما يأتي الحديث عن هذا الموضوع لابد أن نذكر الإعدادية المركزية. أنا لن أخوض في الحديث عن الإعدادية المركزية، لأن هناك العديد من التقارير التي كتبت والصحف والمقالات والتقارير المتلفزة كتبت عن الإعدادية المركزية وهي غنية عن التعريف. أنا فقط تكلمت عن المدارس التي اندرست أو اندثرت، وعن المدارس التي تغير
اسمها وطبيعة التعليم وانتقال التعليم من الفترة العثمانية إلى الفترة الملكية إلى فترة الانتداب البريطاني في العراق. أما الإعدادية المركزية التي أسست 1924 طبعا احنا نسميها أم المدارس البصرية، ساهم في بنائها العديد من شخصيات البصرة، ودرس فيها العديد من شخصيات البصرة من عوائل البصرة، النقيب، باشعيان، المنديل وغيرهم من العوائل البصرية التي كانت لها نفوذ في البصرة. لن أتكلم الكثير عن الإعدادية المركزية لأن الحديث عن الإعدادية المركزية له جانب مستقل وله جانب يختلف عن المدارس الأخرى، لكن نكتفي بقول أنها هي كانت أم المدارس البصرية. في نهاية الكلام عن التعليم وتطور التعليم من الفترة العثمانية إلى الفترة الملكية، أقول بأن التعليم ربما في الوقت السابق كان أفضل مما هو عليه في الوقت الحاضر، خصوصا مع تدهور مناهج التعليم في العراق التي تحتاج إلى نهضة حقيقية كما نهضت في فترة ما بعد 1921.

0: هذا الكلام كان كله في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا صفحات في برنامج عراق بيديا.
1: عراق بيديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها نسجنا أنغامنا. راديو تايمز سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

102.5 راديو تايم سكوير FM صوت الأيام السعيدة.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير اف ام،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.

0: للحمام.
1: البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة

102.5 سر الهواس سر الهواس سر الهواس 102.5 كأول حب لا تنسى.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها نسجنا أنغامنا. راديو التايمز سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

بالعشيق ينضح صبري وانا ذا العاشق عيوني بصوره ودمكاتي بالعشيق.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
6: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس غني غني.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

اشتاق لك اشتاق لك وانا معاك يلي بلسان قصيدة اشتاق لك اشتاق لك اللي هواك خلى ايام سعيدة اشتاق لك اشتاق لك وانا معاك يلي بلسان قصيدة اشتاق لك اشتاق

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يا بالجانب السنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم. ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.